0: ها قد عدنا إلى الموانئ العربية. لكم يشتاق الإنسان إلى وطنه.
1: هذا ميناء طرطوس يا زياد، أحد أهم الموانئ السورية.
2: انظروا إلى تلك الأسوار،
1: إنها من بقايا التحصينات القديمة التي أعدها القائد صلاح الدين الأيوبي لحماية المدينة من هجمات الصليبيين.
0: لكن المدينة قد احتلت فيما أعرف.
1: نعم، تم الاستيلاء على البرج الرئيسي في القلعة، وفر الجنود المدافعون عن المدينة عبر سرداب سري يؤدي إلى البحر. هذا هو باب السرداب.
2: أريد أن أشاهد هذا عن قرب.
1: فور أن نصل أريكم ذلك السرداب.
2: نعم، ولكن بعد أن نسأل عن أبي وأمي
3: ونتناول القليل من الحلوى الشامية الشهية.
1: استعدوا إذن للرسول.
2: ما أجمل هذا البناء.
1: إنها كاتدرائية طرطوس، أول كنيسة في العالم يطلق عليها اسم السيدة العذراء. ويقال أيضا إن السيدة مريم قد شاركت في بنائها.
2: سأسأل هذا الراهب عن أبي وأمي. أيها الراهب الكريم،
4: ماذا تريد يا بني؟
2: إني أبحث عن أبي وأمي. ألم يمر بك أعربي نحيل القواب يرتدي ملابس البدو ومعه امرأة؟
4: لا يا بني، لم أرهما.
2: شكرا على كل حال.
4: انتظر، لقد حكى لي الأب متى أحد زملائي أنه شاهد رجلا بدويا يسأل عن صبي تاه منه. الصبي اسمه زيد، زيدان، زياد.
2: أنا زياد، إنه أبي، أين هو الآن؟
4: كان هنا منذ بضعة أسابيع يا بني، وقد أبحر البدوي بعدها متجها إلى الغرب.
2: لابد أن ألحق به.
1: سنلحق بهما يا زياد إن شاء الله، ولكن عندي التزام بتوصيل بضاعة إلى ميناء قريب باتجاه الشرق، الميناء الذي تقابلنا فيه أول مرة.
2: كيف أتجه شرقا وأنا على ثقة بأن أبي وأمي قد ذهب في الاتجاه الآخر؟
1: لن نتأخر إلا يوما واحدا، صدقني. أوفي بالتزامي ثم أنطلق معك للبحث عنهما، ولو استغرقت تلك الرحلة ما بقي لي من عمر.
0: لماذا تبكي الآن؟ المفروض أن تفرح، لأن الراهب طمأنك وقال إن أباك بخير،
3: وهو يبحث عنك مثلما تبحث عنه.
1: ألا تريد أن نستكمل جولتنا في المدينة؟
2: لا، بل أريد أن أبقى هنا وأنظر إلى البحر.
0: قل يا صاحب البحر، ماذا جرى في قصة الأخوين الكريم والطماع؟
1: أتقصد قصة صاحب الجنتين؟
2: توقفنا فيها عندما جمع الطماع ثروة هائلة وأنفق الطيب ميراثه كله على الفقراء والمساكين.
1: كان صاحب الجنتين يعتقد أنه غني بماله وجنتيه، أما الفقير فكان يرى أنه غني بإيمانه وثقته بخالقه.
5: ماذا بك يا رب؟
6: لقد مرضت الشاة الوحيدة، ماذا نفعل الآن؟
5: سنحاول أن نداويها قدر ما نستطيع.
6: لم يعد بإمكاننا أن نحلب لبنها أو نستفيد منها في شيء، الأصوب أن نسارع بذبحها.
5: اتق الله، كيف أذبح شاة مريضة وأوذي الناس بلحمها؟
6: وهل سنطعمها ونسقيها دون مقابل؟
5: منذ جئنا إلى هذه الحياة والله يطعمنا ويسقينا ويرزقنا دون مقابل، وهو غني عن عبادتنا له.
6: كنت أقصد كيف سنجد ما نطعم به صغيرتنا؟
5: لا تشغلي بالك بما هو ليس لنا، سيرزقنا الله.
7: ماذا حدث؟ لماذا توقف العمل؟
8: معذرة يا سيدي، شعرت بدوار فجأة ولم أتمالك نفسي.
7: هل ستحكين لي قصة حياتك؟ المريض والعاجز لا مكان لهما عندي. أين رئيس العمال؟
9: رهن إشارتك يا سيد قرطوش.
7: لماذا تستعين بامرأة عجوز لا تقدر على الوقوف؟
9: إنها ترعى أيتاماً وتحتاج إلى المساعدة.
7: ومن قال إن حدائقي مرعى للفقراء والمحتاجين؟
9: هذه آخر مرة أساعدها فيها.
7: هذه بالفعل آخر مرة، لأنك لن تكون موجوداً في المرة القادمة.
9: لا أفهم يا سيدي، ماذا تقصد؟
7: أنت لا تصلح للعمل، خذ المرأة العجوزة معك وانصرف من هنا.
6: فقد نشأت الوحيدة يا تمليخ.
5: لله الأمر من قبل ومن بعد، سآخذ تلك المسكينة وأدفنها.
6: تمليخة، هذا خاتم زواجنا، بيعه، بيعه واشتري ما يلزمنا من طعام.
5: بل احتفظي به يا روضة، إنني أجتهد في البحث عن عمل وأشعر بقرب انفراج الأزمة.
6: عندما تنفرج الأزمة اشتري لي غيره. حفظك الله لنا يا زوجي الطيب.
5: سأذهب إلى أخي قرطوش، إنه يملك جنتين كبيرتين وبالتأكيد يحتاج إلى جهدي وأمانتي.
7: أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجنى وتؤكل في حينها؟
10: أعرف، ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ ذهبي وتبيعه؟
7: أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي.
10: وما هي فكرتك؟
7: نعصر العنب ونعبئه في قنينات من الزجاج ونتركه حتى يتعطق ويصير نبيدا رائعا.
10: ولكن الفلاحين من حولنا فقراء،

0: خلقه. بارك الله لك يا أخي قرطوش، أخي الحبيب.
1: ما الذي جاء بك؟
0: أوحشتني. وفي الحقيقة هناك سبب آخر أخجل أن أذكره.
1: دعنا نتكلم ونحن نسير، يجب أن أراقب الفلاحات أثناء جمع الثمار، وإلا تكاسلنا جميعا. لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام.
0: لعله لم يكن أمينا.
1: هو ذاك.
0: سبحان المدبر مانح الأرزاق، لقد قبلت.
1: قبلت ماذا؟
0: أن أعمل في حديقتك رئيسا للعمال. ما الذي يضحكك؟
1: كلامك يا تمليخة.
0: العمل لا يعيب أبدا.
1: أنت رئيس عمال، هذه مصحة رائعة.
0: لا أفهم شيئا، دعني أضحك معك.
1: قل لي يا تمليخة، ما هي خبرتك في إدارة الحدائق؟
0: بإمكاني أن أتعلم.
2: انتظري أيتها الفتاة الحمقاء.
1: تمليخة، نستكمل حديثنا فيما بعد.
2: هيا.
0: ما كل هذا الطعام؟ من أين أتيت به؟
3: رزق أتانا من عند الله.
0: روضة، أين خاتمك الذهبي؟
3: كل بالهناء والشفاء.
1: ما هذا الحظ الطيب؟ أراك مرتين في أسبوع واحد، هذا كثير، كثير للغاية.
0: أشكرك يا أخي، ولكني في حقيقة الأمر قلق عليك.
1: أنت قلق علي؟ أنا؟ لماذا؟
0: أخشى ألا تكون بخير.
1: وأنت الذي ستساعدني؟
0: بكل تأكيد.
1: أنصحك أن تنظر إلي وإلى نفسك جيدا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.
0: الكبرياء لله وحده.
1: ألست أغنى منك؟
0: نعم، ولكن
1: لا تنظر إلي، بل انظر إلى الجنة المترامية أمامك. تأمل الأشجار والنهر والثمار والخضرة. هل تتخيل يوما أن تضيع هاتان الجنتان؟
0: كل ما يملكه الإنسان مملوك لله، وهو بيد الله، إن شاء أبقاه وإن شاء استرده فخرج من يد البشر.
1: هذا كلام مرسل لا دليل عليه. تعال لأصحابك في رحلة إلى جنات أخرى. هيا انظر إلى أي اتجاه تحبه، إلى جنة هذه أو جنة تلك.
0: أنصحك يا أخي ألا تغتر بالنعيم الزائل.
1: زائل؟ كيف تزول هذه الأرض؟
0: كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيرة.
1: يوم القيامة؟ يؤسفني يا عزيزي أن أبلغك بأنه ليس هناك يوم للقيامة.
0: هذا أمر لا يصح فيه المزاح.
1: لست أمزح، إنني أؤمن بما أراه وألمسه بيدي. أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله، وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم.
0: لا تكفر يا قرطوش.
1: لو كان هناك يوم القيامة كما تعتقد، فسوف أعامل فيه باحترام يليق بثرائي، وسوف أجد خيرا من هاتين الجنتين في الآخرة.
0: إنني أرثي لحالك يا مسكين.
1: أنت ترثي لحالي؟ لماذا؟
0: لقد أنعم الله عليك وامتحنك بالثراء، وكان ينبغي أن تشكر الله على نعمته. لو أنك قلت وأنت تدخل بيتك أو جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لحفظ الله لك ما تملك.
1: أنت تتحدث وكأن الحدائق ستزول، ستتبخر من على وجه الأرض.
0: من يدري، قد يرسل الله عليها عاصفة من السماء فتصبح خرابة.
1: عاصفة من السماء؟ وهل ستشرب العاصفة ماء النهر أيضا؟
0: قد يجف النهر فلا تجد ريا للزرع.
1: أنت تلجأ إلى الله لأنك فقير، لو كنت غنيا مثلي لما احتجت لأن تلجأ إليه.
0: وأنت تفكر كالكفار يا قرطوش، بل أخشى أن أقول قد صرت واحدا منهم.
3: ما الذي قاله لك أخوك وجرح شعورك إلى هذا الحد؟
0: إنني لا أبكي منه، بل أبكي عليه. لقد أعماه حب الدنيا والاغترار بها حتى نسي فضل الله.
3: لا أدري ماذا أقول لك، ليس ما تحكيه جديدا بالنسبة لي. أنت مصدوم في أخيك.
0: لقد تربينا معا، لعبنا سويا، واقتسمنا نفس الرغيف، فكيف ومتى تحول إلى تلك القسوة المفجعة؟
3: أرجوك أن تتوقف عن البكاء، ستستيقظ ابنتنا الصغيرة ولا يصح أن ترى أباها يبكي.
0: بل يجب أن تراني أبكي خوفا من الله وطمعا في عفوه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
5: صدق الله العظيم.
4: وهكذا يا زياد تأكد الأخ الطيب من كفر أخيه وجحوده لفضل ربه.
6: لقد نام زياد يا صاحب البحر.
7: مسكين هذا الصبي، تعب اليوم كثيرا.
8: هل أحمله إلى المركب؟
4: نعم، بهدوء دون أن توقظه، وغدا بإذن الله أكمل له قصة صاحب الجنتين.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، ويتمتع الشيخ عبد الباسط بشعبية هي الأكبر في أنحاء العالم لجمال صوته ولأسلوبه الفريد، وقد لقب بالحنجرة الذهبية وصوت مكة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، ولد الشيخ عبد الباسط سنة 1927 بقرية المراعزة في محافظة قنا في مصر. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة. ودخل الإذاعة المصرية في العام 1951، وكانت أول تلاواته من سورة فاطر. عين قارئا لمسجد الإمام الشافعي سنة 1952، ثم لمسجد الإمام الحسين عليه السلام سنة 1958 خلفا للشيخ محمد علي البنا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. ترك للإذاعة عبد الباسط عبد الصمد ثروة من التسجيلات إلى جانب المصحفين المرتل والمجود ومصاحف مرتلة لبلدان عربية وإسلامية. جاب بلاد العالم سفيرا لكتاب الله، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984. نشأ في بيئة تهتم بالقرآن الكريم حفظا وتجويدا، فالجد الشيخ عبد الصمد كان من الحفظة المشهود لهم بالتمكن من حفظ القرآن الكريم وتجويده بالأحكام. والوالد هو الشيخ محمد عبد الصمد، كان أحد المجودين المجيدين للقرآن حفظا وتجويدا. أما الشقيقان محمود وعبد الحميد فكانا يحفظان القرآن بالكتاب، فلحق بهما أخوهما الأصغر سنا عبد الباسط وهو في السادسة.

التحق الطفل الموهوب عبد الباسط بكتاب الشيخ الأمير بأرمنتي، فاستقبله شيخه أحسن استقبال لأنه توسم فيه كل المؤهلات القرآنية التي أصقلت من خلال سماعه للقرآن الكريم يتلى بالبيت ليل نهار بكرة وأصيلة. فلاحظ الشيخ على تلميذه الموهوب أنه يتميز بجملة من المواهب والنبوغ تتمثل في سرعة استيعابه لما أخذه من القرآن الكريم وشدة انتباهه وحرصه على متابعة شيخه بشغف وحب، فضلا عن دقة التحكم في مخارج الألفاظ والوقف والابتداء وعذوبة في الصوت تأخذ بالآذان بالسمع والاستماع. وأثناء عودته إلى البيت كان يرتل ما سمعه من الشيخ رفعت بصوته القوي الجميل ممتعا بأداء طيب يستوقف كل ذي سمع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ عبد الباسط في مذكراته: أتممت خلالها حفظ القرآن الكريم الذي كان يتدفق على لساني كالنهر الجاري، وكان والدي موظفا بوزارة المواصلات، وكان جدي من العلماء، فطلبت منهما أن أتعلم القراءات، فأشار علي أن أذهب إلى مدينة طنطا بالوجه البحري لأتلقى علوم القرآن والقراءات على يد الشيخ محمد سليم، ولكن المسافة بين أرمت إحدى مدن جنوب مصر وبين طنطا إحدى مدن الوجه البحري كانت بعيدة جدا، ولكن الأمر كان متعلقا بصياغة مستقبلي ورسم معالمه، مما جعلني أستعد للسفر. وقبل التوجه إلى طنطا بيوم واحد علمنا بوصول الشيخ محمد سليم إلى أرمنت ليستقر بها مدرسا للقراءات بالمعهد الديني بأرمنت، واستقبله أهل أرمنت بأحسن استقبال واحتفلوا به، لأنهم يعلمون قدراته وإمكاناته، لأنه من أهل العلم والقرآن الكريم، وكأن القدر قد ساق إلينا هذا الرجل في الوقت المناسب. وأقام له أهل البلاد جمعية للمحافظة على القرآن الكريم، فكان يحفظ القرآن ويعلم علومه والقراءات، فذهبت إليه وراجعت على يديه القرآن كله ثم الشاطبية التي هي المتن الخاص بعلم القراءات السبع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بعد أن وصل الشيخ عبد الباسط 12 من العمر، انهالت عليه الدعوات من كل مدن وقرى محافظة قنا بمساعدة الشيخ محمد سليم الذي زكى الشيخ عبد الباسط في كل مكان يذهب إليه. وشهادة الشيخ سليم كانت محل ثقة الناس جميعا. مع نهاية العام 1951 طلب الشيخ الضباع من الشيخ عبد الباسط أن يتقدم إلى الإذاعة كقارئ بها، ولكن الشيخ عبد الباسط أراد أن يؤجل هذا الموضوع نظرا لارتباطه بمسقط رأسه وأهله، ولأن الإذاعة تحتاج إلى ترتيب خاص، ولكنه تقدم بالنهاية، حيث كان الشيخ الضباع قد حصل على تسجيل لتلاوة الشيخ عبد الباسط في المولد الزينبي، وقدم هذا التسجيل للجنة الإذاعة، فانبهر الجميع بالأداء المحكم المتمكن، وتم اعتماد الشيخ عبد الباسط في الإذاعة في العام 1951 ليكون أحد قرائها. وبعد هذه الشهرة التي حققها الشيخ عبد الباسط في بضعة أشهر، كان لابد من إقامة دائمة في القاهرة مع أسرته التي نقلها معه إلى حي السيدة

وبسبب التحاقه بالإذاعة زاد الإقبال على شراء أجهزة الراديو وتضاعف إنتاجها، وانتشرت بمعظم البيوت للاستماع إلى صوت الشيخ عبد الباسط. وكان الذي يمتلك راديو في منطقة أو قرية من القرى كان يقوم برفع صوت الراديو لأعلى درجة حتى يتمكن الجيران من سماع الشيخ عبد الباسط وهم بمنازلهم، وخاص كل يوم سبت على موجات البرنامج العام من 8:00 وحتى 8:30 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بدأ الشيخ عبد الباسط رحلته الإذاعية في رحاب القرآن الكريم منذ العام 1952، فانهالت عليه الدعوات من شتى بقاع الدنيا في شهر رمضان وغيره من أشهر السنة. كانت بعض الدعوات توجه إليه ليس للاحتفال بمناسبة معينة، وإنما كانت الدعوة للحضور إلى الدولة التي أرسلت إليه لإقامة حفل بغير مناسبة. وإذا سألتهم عن المناسبة التي من أجلها حضر الشيخ عبد الباسط، فكان ردهم بأن المناسبة هو وجود الشيخ عبد الباسط، فكان الاحتفال به ومن أجله، لأنه كان يضفي جوا من البركة على المكان الذي يحل به. وهذا يظهر من خلال استقبال شعوب دول العالم له استقبالا رسميا على المستوى القيادي والحكومي والشعبي، إذ استقبله الرئيس الباكستاني في أرض المطار وصافحه وهو ينزل من الطائرة، وفي جاكرتا في إندونيسيا قرأ القرآن الكريم في أوسع مساجدها، فامتلأت جنبات المسجد بالحاضرين، وامتد المجلس خارج المسجد لمسافة كيلومتر مربع، فامتلأ الميدان المقابل للمسجد بأكثر من 250,000 مسلم يستمعون إليه وقوفا على الأقدام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي جنوب أفريقيا عندما علم المسؤولون بوصوله أرسلوا إليه فريق عمل إعلامي من رجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون لإجراء لقاءات معه ومعرفة رأيه عما إذا كانت هناك تفرقة عنصرية أم لا من وجهة نظر الشيخ، فكان قد أسند كل شيء إلى زميله وابن بلده ورفيق رحلته القارئ الشيخ أحمد الزريقي الذي رد عليهم بكل لباقة وأنهى اللقاء بوعي ودبلوماسية أضافت إلى أهل القرآن مكاسب لا حد لها، فرضت احترامهم على الجميع. ومن بين الدول التي زارها الهند لإحياء احتفال ديني أقامه أحد الأثرياء المسلمين هناك، وفوجئ الشيخ عبد الباسط بجميع الحاضرين يقفون على الأرض وقد حنوا رؤوسهم إلى أسفل ينظرون محل السجود وعينهم تفيض من الدمع يبكون، إلى أن انتهى من التلاوة وعيناه تذرفان الدمع تأثرا بهذا الموقف الخاشع. ولم يقتصر الشيخ عبد الباسط في سفره إلى الدول العربية والإسلامية فقط، وإنما جاب العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا وصولا إلى المسلمين في أي مكان من أرض الله الواسعة. ومن أشهر المساجد التي قرأ بها القرآن هي المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف من مدينة المنورة، والمسجد الأقصى بالقدس، وكذلك المسجد الإبراهيمي في الخليل في فلسطين، والمسجد الأموي في دمشق، وأشهر المساجد بآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا ولندن والهند ومعظم دول العالم. فلم تخل جريدة رسمية وغير رسمية من صورة وتعليقات تظهر أنه أسطورة تستحق التقدير والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عقبة.
1: صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ عبد الباسط القارئ الوحيد الذي نال من التكريم حظا لم يحصل عليه أحد بهذا القدر من الشهرة والمنزلة التي تربع بها على عرش تلاوة القرآن الكريم، يقرب من نصف قرن من الزمان نال خلالها قدرا من الحب الذي جعل منه أسطورة لن تتأثر بمرور السنين، بل كلما مر عليها الزمان زادت قيمتها وارتفع قدرها كالجواهر النفيسة ولم ينسى حيا ولا ميتا. فكان تكريمه حيا عام 1956 عندما كرمته سوريا بمنح وسام الاستحقاق ووسام الأرز من لبنان والوسام الذهبي من ماليزيا ووسام من السنغال وآخر من المغرب، وآخر الأوسمة التي حصل عليها كان قبل رحيله من الرئيس محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر عام 1987. تمكن مرض السكري منه وكان يحاول مقاومته بالحرص الشديد والالتزام في تناول الطعام، ولكن تزامن الكسل الكبدي مع السكر فلم يستطع أن يقاوم هذين المرضين الخطيرين، فأصيب بالتهاب كبدي قبل رحيله بأقل من شهر فدخل المستشفى، إلا أن صحته تدهورت مما دفع أبنائه والأطباء إلى نصحه بالسفر إلى الخارج ليعالج في لندن، إذ مكث فيها أسبوعا وكان بصحبته ابنه طارق، فطلب منه أن يعود به إلى مصر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وتوفي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوم الأربعاء 30 نوفمبر 1988، وكانت جنازته وطنية ورسمية على المستويين المحلي والعالمي، فحضر تشييع الجنازة كثير من سفراء دول العالم نيابة عن شعوبهم ورؤساء دولهم، تقديرا لدوره في مجال الدعوة بكافة أشكالها. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.
4: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
3: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
4: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الهجرة إلى المدينة.
1: كان الصحابة رضي الله عنهم يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من أذى المشركين في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم ويعدهم بالفرج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى فيما يرى النائم أنه هاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فخرج إلى صحابته مسرورا من هذه الرؤيا وقال: لقد أريت دار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد أن يخرج فليخرج إليها. وكان ذلك بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية، ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة.
0: وهكذا بدأ المسلمون بالخروج من مكة إلى المدينة مهاجرين، والتحقوا بإخوانهم من الأنصار، فقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فبدأ المسلمون يهاجرون جماعات وفرادا، فمنهم من خرج علنا في وضح النهار غير خائف ولا هياب، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو سلمة المخزومي، ومنهم من خرج مستخفيا وهم الضعفاء الذين ليس لهم عشيرة تمنعهم من بطش قريش، كصهيب الرومي، كما رجع الكثيرون ممن هاجروا إلى الحبشة من قبل إلى مكة ثم هاجروا منها إلى المدينة.
1: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر الإذن من الله تعالى في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. لم تكن هجرة المسلمين من مكة هينة سهلة، ولم تكن قريش لتسمع بذلك ثم تطيب نفسها، بل كان المشركون يضعون العراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى المدينة، ويشتدون على المهاجرين بكل الطرق الممكنة ليحولوا بينهم وبين هجرتهم. فمنهم من اضطر لترك امرأته وابنه وسافر وحده كأبي سلمة، ومنهم من اضطر للتنازل عن كل ما كسبه في حياته وكل ما جمعه من مال كما فعل صهيب، ومنهم من أخذ فأوثق بالجبال فحبس كعياش بن أبي ربيعة.
0: أما أبو سلمة لما أراد الخروج مع زوجته وابنه خرج إليه أهل زوجته وقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه، يعنون زوجته أم سلمة، على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته ومعها وليدها، فغضب رجال من آل سلمة فقالوا لأهل أم سلمة: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا. وتجاذب الغلام بينهم حتى خلعوا يده، فذهب به أهل أبيه، فانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وانطلق أهله بالطفل، وبقيت أم سلمة وحيدة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها، تخرج كل يوم إلى المكان الذي فقدت فيه ولدها وزوجها فتبكي حتى المساء. وبقيت على هذه الحالة سنة كاملة، حتى رق لها أحد أقاربها فقال لقومه: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ لقد فرقتم بينها وبين زوجها ووليدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من أهل زوجها وخرجت نحو المدينة وليس معها أحد من خلق الله. فلما وصلت إلى التنعيم وقد امتطت بعيرها، لقيها عثمان بن طلحة، فلما عرف حالها أخذ بخطام بعيرها حتى أقدمها إلى المدينة. فلما وصل إلى قباء قال لها: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة.
1: أما صهيب فلما أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فقال صهيب: إني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربيح صهيب، ربيح صهيب.
0: أما عياش ابن أبي ربيعة فقد هاجر إلى المدينة مع عمر بن الخطاب، فنزل بقباء، فقدم أخواه أبو جهل والحارث، فقال له: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى تراك، فرق لحالها. ثم عاد مع إخوته إلى مكة لكي تراه، وفي الطريق تمكن منه الاثنان فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة نهارا وهو موثق، فقال لأهل مكة: هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. ثم حبساه حتى يسر الله له من يفك أسره ويعيده إلى المدينة. ثم تتابعت الهجرة بعد ذلك حتى لم يبق بمكة إلا من حبس وفتن، إلا علي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، بالإضافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تآمر قريش الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له أصحاب وأنصار في المدينة حيث ليس لقريش سلطان على المدينة، تخوفوا من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الأمر الذي سيشكل خطرا بالغا على قريش، حيث إن موقع المدينة الاستراتيجي بالنسبة لتجارة قريش التي تمر منها وهي متجهة إلى بلاد الشام، سيشكل خطرا على تجارة قريش التي تقوم حياة أهل مكة عليها. شعر المشركون بتفاقم الخطر من حولهم، فصاروا يبحثون عن وسيلة لدفع هذا الخطر، فاجتمعوا في دار الندوة، وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيما بينهم عما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع رأيهم أخيرا على أن يؤخذ من كل قبيلة فتى شاب صاحب جلادة ونسب فيهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربه ضربة رجل واحد، وبذلك يتفرق دمه في القبائل جميعها، ولا يمكن لعبد مناف محاربة قومهم جميعا، واجتمعوا على هذا الرأي ثم انصرفوا.

0: لما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش ضده ورغبتهم بقتله، وأن الله قد أذن له في الخروج من مكة إلى المدينة مهاجرا وملتحقا بأصحابه، وحدد له وقت الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. أعد أكابر مجرمي قريش خطتهم في الوثوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل، واجتمعوا على بابه يرصدونه وينتظرون نومه حتى يثبوا عليه.
1: رغم استعداد قريش تم الاستعداد لتنفيذ خطتهم، فقد فشلوا فشلا ذريعا. ففي هذه الساعة الحرجة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بالنوم مكانه، وطلب منه أن يغطي نفسه بغطائه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم واخترق صفوف المشركين، وأخذ حفنة من التراب يذره على رؤوسهم أثناء خروجه، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلم يروه، وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم وهم لا يبصرون.
0: ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه أبي بكر، وكان قد أعد راحلتين لهذا السفر، واستأجر رجلا ليدلهما على الطريق، ثم غادر من باب خلفي من منزل أبي بكر، وخرج من مكة على عجل قبل أن يطلع الفجر، وبقي المحاصرون ينتظرون ساعة الصفر. وقبيل حلولها جاءهم رجل ممن لم يكن معهم، فرآهم بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ فقالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ولكنهم تطلعوا من شق في الباب فرأوا عليا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يغادروا حتى أصبحوا، فقام علي من الفراش فتعجبوا وخابوا، ثم سألوا عليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: لا علم لي به.
2: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم.

0: إن فروع العلم كافة تثبت أن هناك نظاماً معجزاً يسود هذا الكون الذي نعيشه. فمن الذي سن هذه القوانين وأودعها كل ذرة من ذرات الوجود، بل كل ما هو موجود في هذا الكون؟
1: ومن الذي خلق كل ذلك النظام والتوافق والانسجام؟

له الأسماء الحسنى، هو الله الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.

0: اللهم اجعل شهر رمضان المبارك شهر فضل ورحمة ومغفرة وتسامح.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم، يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، يا أقدر القادرين.
0: اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء.
1: اللهم صل وسلم على حبيبك محمد ابن عبد الله صلاة تنجينا بها من جميع الأسقام والآفات، وتغفر لنا بها كل الذنوب والسيئات، وتمحو بها عنا جميع الزلات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتدفعنا بها عندك أعلى الدرجات،

يعلم الله بالشكر العبادة، بأن شكر الكريم على الإحسان، ويشرح الصدر إذ تسمو الحياة به، ويسعد العبد فالرزاق مغنيه. أنت الحكيم وبالأرزاق تقسمها، لمن تشاء فلا عذرا تلاقيه.

إلهي، في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت واعف عن سيئاتي كما ضمنت، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك، فاغفر لي ما علمت واصرفني بقدرتك على ما أحببت. يا الله يا عظيم يا كريم.

0: الصوم في شهر رمضان عبادة تهدف إلى تقوية الروح وتربية العقل، حيث يمنع الرغبة في الشهوة، فلا تتطلع النفس معه لمتع الحياة ولا تتجه لشهواتها.
1: فيوجد في نفس المؤمن نور يشع في جوانبه ويسير على ضوئه في حياته، ذلك هو الإيمان الذي يشع في جوانب المؤمن الصادق.

قال أبو أمامة رضي الله عنه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقلت: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من يجمع ذلك كله؟ فقلنا له: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أهلا بكم أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر فيها إحدى الصور التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل.

الحلم وتأويله في التراث الشعبي والموروثات. أعزائنا المستمعين، نال الحلم وتأويلاته أهمية ملفتة للنظر في التراث الشعبي وكذلك المتوارث الشائع لدى الناس شفهيا، وهي أهمية حظي بها الحلم في الفكر الفلسفي وفي التصوف وعند أصحاب الفكر الديني كأهل الحديث وعلماء الكلام والتفسير، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن تلك القطاعات تداخلت مع بعضها فتبادلت التفاعل والتأثير، وبقيت وظيفة الحلم قائمة ضمن وظائف وشبكات دينية مرتبطة بالطاقات الإنبائية والغيبية لدى الإنسان. ولقد أدت قضية الأحلام إلى إيجاد حلول فكرية لمشكلات قائمة في الواقع العملي، وإلى تغطيات وتسويفات، وإلى توفير الطمأنينة النفسية والتكيف للإنسان مع واقعه ومحيطه. ويعتبر الصوفيون أكبر من مارس تأويل الحلم عبر التاريخ، فكتابات هؤلاء كابن سيرين والنابلسي تشكل جزءاً أساسياً من التراث الشعبي المتعلق بالأحلام.

مفاهيم ومحاذير لدى عامة الناس حول الأحلام. مستمعينا الأكارم، يرى كثير من الناس أنه من المفضل للحالم أن لا يقص حلمه أمام الآخرين، فإخراج الحلم من الذات والظلام إلى الواقع والنور إنما هو عملية تساهم بحسب المعتقدات الشعبية في عملية تحقيقه. ذلك أن تسمية ما في الحلم يؤدي إلى خلقه، أي تنفيذه على أرض الواقع، كما أن الكلام عن الأرواح الشريرة يؤدي إلى خلقها أيضا، لأن الكلمة تخلق. ومن هنا فإن الشائع في المعتقدات الشعبية ألا يذكر الجني بالاسم، بل يقال عنه بسم الله الرحمن الرحيم. وللبسملة وظيفة أخرى هي طرد الجن، مثلما المرض الخبيث لا نذكره بالاسم خوفا من عدواه. وقد أبيح للحالم من أجل التنفيس عن مخاوفه والتغلب على الشرور التي يعتقدها ومن أجل استعادة توازنه، أبيح له أن يتبع طقوسا معينة لكي يروي حلمه دون وجل أو خوف. فلا بد له قبل أن يحكي منامه من تلاوة الجملة التالية: خير الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله من الشيطان الرجيم، وقانا الله شر المنامات، وإلى آخره. ومع هذا التعوذ نجد في أحيان كثيرة من يقوم ببعض الحركات، كأن يبصق إلى يساره 3 مرات. ومن الحركات ذات الدلالة ما يقوم به البعض من كسر رأس بصل قبل قيامه بقص حلمه على الآخرين.

0: يرى الكثير من الفقهاء والعارفين أعزائي المستمعين أن علم تعبير الرؤية هو علم شرعي، وأن له أصلاً في الشريعة، وهو مرتبط بالنبوة، وقد ورد مصداق هذا الرأي في سورة يوسف، وهم قد حددوا عدداً من الصفات والمزايا التي يتوجب على معبر الأحلام أن يتصف بها، من بينها أن تكون لديه معرفة واسعة بالقرآن الكريم وبالأحاديث الشريفة وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل والأولياء وكلام العرب والأمثال واللغة والأخبار الماضية، وأن يتوفر على قدرة عقلية في التحليل والمقارنة والاستنباط والربط، وأن يتمتع كذلك بخصائص أخلاقية وتمسك بالقيم الفاضلة، فلا يفشي أسرار الناس ولا يقول إلا الصدق. وكذلك فهو يساعد الحالم على تجنب آثار الحلم السيئة، وقد يستعمل معبر الأحلام قدراته في تأويل الأحلام لخدمة قومه والاستنباء لهم. أما الحالم فإن من الواجب عليه ألا يكذب على محدثه عندما يقص حلمه، وعليه التقيد بالطقوس والشعائر المطلوبة. بالنسبة للأحلام المزعجة أعزائي المستمعين، فإن من لديه إلمام بالأحلام رصدوا نوعين منها، وقد أسموا الأول بالرابوس والقرينة، والثاني بالأحلام المنذرة بالمصائب. والرابوس مستمع الكريم هو كائن خبيث بحسب اعتقادهم، وهو شيطان أو جني يأتي فيجثم على سطر النائم ويمسك بيديه ويأخذ بالضغط عليهما ويمنعه من الحركة، وهنا يبدأ النائم بالأنين ويطلب النجدة ثم يقوم بالصراخ، إلا أن الرابوس القوي يمنع النائم من الصراخ، وهنا قد يخنق الرابوس الضحية أو يتسبب له بسكتة قلبية أو دماغية. أما إذا استطاع النائم من الصراخ المسموع فإن الرابوس يهرب، ومن حسن حظ أغلب النائمين أنهم يصرخون أو يتأوهون خلال أحلامهم المزعجة، فيأتي من يوقظهم من أقربائهم أو ذويهم. أما القرين أعزائي المستمعين فهو عدو يأتي بهيئة وحش كضبع أو أسد أو ذئب أو حية وما إلى ذلك. في علم التأويل الشعبي للحلم فإن القرينة تكون عدواً، بينما يكون الرابوس جنياً أو شيطاناً. وقد أقامت المعتقدات الوارثة سدوداً اعتبارية في وجه الأحلام المزعجة. من بين هذه الطقوس التي ما يزال البعض منها قائماً حتى الآن، أيوضع القرآن الكريم تحت مخدة النائم أو في مكان فوق رأسه، أو أن توضع سكيناً أو مقص تحت المخدة، أو قد ترش حفنة من الملح، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن استعمال السكين والمقص يجري وفق احتفالات محددة، فلا يجوز أن يطبق المقص إلا بعد الانتهاء من التلاوة عليه والنفخ عليه أيضاً. كما يطلب من الحالم قبل النوم أن يقوم بتلاوة معينة، مثل تلاوة آية الكرسي أو الفاتحة وما إليها من قصار الصور. وهناك آية قوية الدلالة هي: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ثم أن هناك آية أخرى هي: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. وإلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقائكم في حلقة مقبلة بإذنه تعالى. لكم أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: ويحيي

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.
2: نحن

من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: صباح الخير من المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: صباح الخير، الكل قلب صاحي هسه، والكل واحد فتح عينه على أمل جديد، والكل لسان قرر يبدي يومه بابتسامة حتى لو التعب ساكن بتفاصيله. أهلا وسهلا بكم سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على الموجة 91.7 FM. اليوم سأكون أنا أسامة العابدي في الإعداد والتقديم، والزميلة أزهار، وكذلك في الإخراج من؟
1: ويانا قيصر الجراح. إن شاء الله راح تكون حلقة جميلة ومميزة برفقة زملائنا الأحبة. خليكم ويانا وبرنامج على هواكم.

0: صباح الحب، صباح الخير، صباح الأمل عليكم وين ما تكونون، وصباح الخير عليك يا أسامة. طبعا يوم جمعة أكيد دائما يكون يوم الجمعة من الأيام المميزة بالأسبوع، لأن هو عطلة بس إحنا طالعين بالشارع نشوف الشوارع فارغة، بس تبلش الساعة سرع بالتسعة، يعني هسه تقريب بدأت الناس تطلع، لكن رغم انه هذا
1: تطلع تروح تجيب جيمر وتجي ما حط
0: طالع، اقول لك الشيء السائد بالشارع اللي تشوف المحلات المسواق، الشيء اكثر شيء الناس تروح الصبح للسوق، يعني السوق تشوفه بيوم الجمعه مليان ناس.
1: صح.
0: فلذلك احنا نقول دائما يوم الجمعه هو اليوم المميز، ولو احنا مرات نغلط، يعني يوم الجمعه نخلي يوم الشغلات المؤجله.
1: صح.
0: مثلا اليوم أرد أسوي فلان شغلة ناقصة بالبيت، يوم الجمعة يعني إحنا يوم الجمعة ما نخليه للاستراحة،
1: لا
0: نخليه للشغلات اللي ما قدرنا نسويها ببداية الأسبوع.
1: نعم.
0: نقول بيوم الجمعة قاعدين ما عدنا شيء.
1: قصدك المعتاد عليه غير؟
0: أي طبعا
1: أكيد. إذن جمعة مباركة عليك يا زميلتي أزهر ويا قيصر، وعلى جميع مستمعينا في جميع المحافظات العراقية ومستمعي الإذاعة عبر الموجة 90.7 FM ومشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب. يمكن الطريق مزدحم ويمكن الشغل ينتظر ويمكن أكو هم صغير جالس على القلب، بس يبقى الصباح رسالة هادئة تقول ابدأ من جديد مهما صار البارحة، لذلك صباحكم راحة وصباحكم طمأنينة
0: إن شاء الله يا ربي. صباح الخير والسعادة، ويلا فاصل حتى نبلش لكم فقراتنا لهذا الصباح.

0: والدكتور قال يا هلا بيكم وسألناه وقال بلشوا صباحكم بإذاعة جامعة المستقبل وبرنامج على هواكم حتى يكون مزاجكم تمام، مصحيح؟
1: تمام.
0: وسامع نشوف بالشارع هواية سيارات أو بعض السائقين يشوفه يمشي على السريع ويزاحم السيارات، وبحيث يريد بس هو يمر بين السيارات بدون أنه يقول مثلا الشارع مزدحم، سيارة قبالة، يضرب هورنات ويدخل بنص السيارات، ومرات أكو اللي طلع شو يسموه
1: أصوات اللي هي هذا
0: إيه؟ السيارة
1: إيه
0: لو
1: يكون
0: عافية
1: يفحط لأن ما تعبان بيها سيارته. هي حقيقة أن نشوف هاي الحالات اللي هي بالشارع أنه القيادة بسرعة جنونية، هسه تقود سرعة بس كون أنه تحسب حساب الشارع، لكن ليست القيادة بجنونية. أضف إلى ذلك بعض العجلات أو السيارات الرياضية اللي هي أنه بعض الأحيان تحاسب عليها مديرية المرور، والبعض الآخر وهو الأكثر يغض البصر عن يعني أنه نشاهد للأسف أنه بدأت تكثر هذه العجلات وهذه السيارات، السيارات الرياضية للتفحيط يعني الإساءة بالشارع، وهذا الصوت يطلع من الصالنصة. سمع ما أعرف يعني
0: ما يخالف أسامة خليهم، بس إحنا يعني الحمد لله أكو مكانات خاصة
1: هو هذا تقدر هذا اللي نقول عليه.
0: لا
1: هو حسان دا شاهدها بشارع 40، دا شاهدها أكثر شيء بالجمعية يستعرضون، وخصوصا بوقت يعني الليل على مود يستعرضون قدام البنات وعود تشوفون أنا عندي كذا عجلة أو سيارة ودا فحط، وهذه ميدر إنه هو يقل مقداره أصلا، والناس تبدي تترحم على أهله بصراحة. هاي الحقيقة لأنه تتعرفين يعني الناس من يصير قدامه هيك موقف يعني ما يسكتون، ومرات تصير مشاكل كثيرة. فلذلك أنه نتمنى أنه من مديرية مرور بابل أنه تحاسب حساب شديد وفق القانون لكل شخص يسيء للآداب العامة وللآخرين ويتسبب بإزعاج لهم. وأيضا نتمنى من أخوتنا يعني السائقين الرياضيين أنه يتحلون بالصبر شوية، وأيضا تكون معالجات حقيقية على أرض الواقع من خلال توجيه لاعبيهم، من خلال توجيه العجلات، الإرشادات، البروشات.
0: نعم
1: أنه القيادة بهدوء، مو القيادة بجنون.
0: مو بس أصحاب السيارات الرياضية،
1: نعم.
0: كل يوم أكو
1: حتى الدراجات النارية
0: يعني عفية الدراجات، وأكل يوم بعض
1: خليها
0: يعني سيارات يا أسامة تشوفها لك يعني ما يحترم أنه أكو يعتبر نفسه بس هو بالشارع، بحيث أكو يعني أنا مرة سيارة شفتها يعني حسها أقول هذا شلون هيك يسوي، يدخل بنص السيارات وإذا سيارة ما تقبل توقف له يضل يطوط يسوي هوسة وضجة بالشارع.
1: نعم.
0: طبعا يسوي هذه الصوت والهوسة.
1: ذكرتيني طبعا بداية تحية أيضا للزميل حيدر أبو خماس اللي انضم لنا بهذا البرنامج ويكون بالاستوديو. أيضا ذكرنا احنا السيارات الرياضية، لابد أن نذكر أيضا الدراجات النارية اللي هي أيضا تطلع أصوات وما شابه. وأحد النواب ما شاء الله في باب الأخت توصل لها رسالتي، يقولوا لي مدراء المراكز يقول يحرجنا كلش، يتصل يقول طلعوا هاي الدراجة وطلعوا فلان وفلان وفلان وفلان، مع العلم هو مخالف. طبعا إذا ينكر السيد النائب أنا مستعد يعني أواجهه، وأكيد إحنا القضية أنه قضية أنه توعية وليس انتقام أو ما شابه، وبعدين بالنتيجة نقدر نفضحه وننزل اسمه. إذن وصلنا إلى فقرة ليش وليش جاهزة، وإن شاء الله بعد هذا الفاصل.

0: أسامة هم مرة مشتهي أكلة فجأة يعني أنت صافن وحسيت نفسك تشتهي فد أكلة معينة مثلا يقول أنا هسه تشتهيت بهاي اللحظة؟
1: أي أيوة والله هو يصير وياه وأكثر شيء يصير وياه بالليل أيوة يعني والله. شايف أنا من شو اسمه وقت متأخر كلش وتشتهي يعني مثلا
0: فد أكلة غريبة
1: لا خبزة هاي مرات أنا أقولها لوالدتي أو زوجتي سوي لي خبزة عشافتها العجينة
0: خبزة أم الدهن
1: أم الدهن
0: خبز طاوة
1: أي والله
0: أي هاي هالأيام شو ما أدري ليش العراقيين كلهم
1: أي والله
0: رجعوا لها كانت
1: مشكلة لو مثلا أركب سيارتي وأشوف أقرب مطعم موجود أحب المشويات
0: الصبح تحبله وبالليل دائما
1: لا بالليل
0: خلينا نشوف شنو السبب وليش نشتهي هذه الأكلات فجأة وبوقت معين يعني وقت غريب مثل ما قلت يا أسامة مرات مثل ما قلنا مرات تشتهي حلاوة مرات تشتهي شيء مالح بما أنه أنت تحب المشويات يعني أنت تشتهي الملوحة
1: أكيد
0: تحب الحلا
1: نعم
0: يعني الحلا عدوتك أشوفك ما تسمع
1: لا اثنين نحبهن اثنين نحبهن المالح والحلو أكيد هاي الأكلات أنه نحبها لأنه أنت معود جسمك عليها فأكيد صحيح. أنه يطلبها
0: ليش يصير هذا؟ السبب مرات يكون من الجسم نفسه يعني مرات عندك
1: إذا أنا ما أحكي
0: مرات عندك نقص ببعض المواد مرات عندك نقص بالسكريات بالأملاح
1: نعم.
0: بالطاقة فالدماغ دائما يرسل لنا إشارات يقول لك أريد هاي الأكلة
1: صح.
0: يعني جسمك محتاجة بس أنت ما تدري بيه وأنت ناسي أصلا أنه أنت لازم تأكل هذا الشيء فتيجي على شكل فكرة أو شهوة تشتهي بها هذه الأكلة فتقول أنا أريد هذا الأكل ومرات يكون هذا الموضوع نفسي أكثر مما هو جسدي يعني مرات متوتر مرات ضايج حزين مرات حتى ذكريات يعني عندك ذكرى بهاي الأكلة تخليك تشتهيها مثلا أكو أكلات صدق يعني تحس بالراحة مثلا ما أكل فد أكلة معينة ويا أصدقائك أو فد مكان معين فرأسا تحس ب تحس أنه أنت محتاج هاي الأكلة
1: لأنه هو الدماغ دائما يفكر بالجوع
0: الدماغ مو بس بالجوع يفكر أيه. بينا احنا من نحتاج يقول لنا تعالوا
1: لا مو بس هيك يعني حتى يربط المزاج بالإحساس
0: صحيح
1: يعني هو مو يعني شيء مكمل للآخر ومرات احنا ما نكون جوعانين فعلا بس مشاعرنا هي اللي تريد انه تخلينا ناكل
0: فعلا مرات واحد يزعل يريد حلويات مرات يريد اكل سريع حار مرات
1: حار مقسم أي.
0: يريد يربط قلنا مثل ما قلت يا أسامة احنا نكون صدق جوعانين او ما نكون جوعانين لكن مشاعرنا وفعلا اكو هوايا يعني دائما اخذ هذا الموضوع اكو اكلات بتجلب لنا السعاده يعني انت من بايت
1: مثلا صدق ازهار الدسيرج منو من هاي الاكلات اللي تجيب لك السعاده
0: انت اكيد يعني اكثر شيء الشوكولاته الحلويات ذني اللي هي مو الحلويات الشوكولاته الداكنه هاي كلش تجلب لك السعاده
1: مثل القهوه يعني انا ما اعرف هاي الشوكولاته الداكنه
0: الكاكاو والله صراحة. الكاكاو جرب ضايج اكل كاكاو
1: اعرف حلويات والحق ربعك
0: كاكاو كاكاو
1: الكاكاو صدق
0: الكاكاو تشربه تاكله وتشرب قهوه فتشي حسن المزاج الفراوله الموز ذن الاكلات ومكسرات مرات يعني انت خلي لك هيك قاعده هسه انت من يمك تخيل هذا الشيء
1: نعم
0: راح تخيل هذا الشيء
1: قيصر سمعتي شي يقول شحب يحب الكاكاو اي اذا هاي هي هاي الاكلات
0: يعني احنا دائما نشوف من واحد يريد يغير مزاجه وموده يسوي قاعده يخلي بيها هاي الاكلات
1: حلو
0: صحيح
1: حلو
0: فراسا تحسه يتحسن المزاج وخاصه اذا ناس يحبهم تصير القعده ريلاكس
1: بس تشوفنا من عندك يعني انت من طاقه هذا موضوع من الصبح
0: ولا يهمك
1: صدقت دول عمرك اذا زميلتنا زهار شكرا على هذه يعني اللي هي الومضة نسميها ليش وليش يعني وتعرفنا على موضوع أنه الأكل متى يأكل ومتى تشتهيه النفس لتعديل المشاعر إذا نذهب بفاصل قصير ومن ثم نعود بجولة حول العالم.

0: شنو رأيك أسامة نروح تونس ونشوف الصبح شلون يبلش عندهم؟
1: يعني
0: لازم رهيب. انت تحبها
1: تونس. تونس عظيمة بصراحة، أتمنى أروح لها. يعني ايش قد هسان مثلا مفتر بلدان العالم، والكثير من الزملاء وانت حضرتك تعرفين انه انا مجرد ما يصير عندي فرصة لازم اسافر. انا احب السفر، من هو يعني من هواة وعشاق السفر.
0: أصلاً متسافرة تابع المنشور
1: والستوريات كذا مو. إذا إن شاء الله نطلع التونس. الصباح في تونس يتميز الفطور في تونس، أي بالتحديد وجبة الصباح بتنوعه التقليدي والعصري، حيث يغلب عليه استخدام زيت الزيتون والعسل والمخبوزات الطازجة. تشمل المكونات الشعبية البريك، عجة المرقاز والحلويات التقليدية، ويمكن تناولها في مقاهٍ ومطاعم مميزة مثل إيل وإيل أو مقهى مرابط في القلب المدينة العتيقة بأسعار مناسبة. واحد من عدها هو الترابيزيز، واللي هو أبرز مكونات الفطور التونسي التقليدي، والمخبوزات الطابونة يعني خبز تقليدي.
0: هم شوف أسماءهم غريبة.
1: أيوه هم التونسيين. والملسوقة يسموها لعمل البريك، وعجة المرقاز هذا مين متكونة من بيض مطبوخ مع صلصة الطماطم والنقانق التونسية والحلويات والألبان البسيسية العصيدة والعسل مع زيت الزيتون والشاي والقهوة والشاي بالنعناع والصنوبر هو المشروب الأكثر شهرة. شفت يا أزهر؟ يعني هم غريب.
0: تروح وتقلنا الصورة.
1: أنطلكم لها إن شاء الله الصوت والصورة. لا هو الحلو أنه يا أزهر أنه جامعين بين الفطور التقليدي والعصري.
0: نعم. يعني كل من على مزاجه. نعم. يعني هسه وخاصة هاي الأكلات الخاصة اللي ذكرتها أنت.
1: نعم.
0: أكلات يعني هي غريبة بس من خلال المكونات مالتها.
1: طلعت هي أنه بسيطة.
0: عافية بس بيها فد نوع من الغرابة.
1: نعم.
0: زين أنت شايف الريوق العراقي؟
1: أوين
0: مثل الريوق العراقي.
1: كلهن.
0: ناس تتريق كباب، ناس تتريق باتشة، ناس تتريق باقلة ودهن. صدق قاعدت الشباب ما سامعك يتريقون باتشة.
1: أي عادي طبيعي. أنا بالمناسبة ما متريق يعني باتشة بس أعرف أصدقائي يأكلون باتشة.
0: وأكو كباب.
1: بس ناكل كبة مثلاً.
0: اي
1: كبة تشريب من الصبح.
0: اي هاي
1: اي يعني لما انا قاعد الصبح ويتصل بي قيصر وعمارة والولد سامع تروح، قلت لهم وين؟ قالوا نروح ناكل كبة يم البغدادي. طبعا هاي دعاية ببلاش البغدادي من الصبح باب لسينا يستاهل البغدادي واخوتنا وحفزتنا. نروح ناكل كبة يمهم بس وين؟ من الصبح مثلا بالستة بالسبعة الصبح
0: او الجو بارد وهي تاكلين حارة.
1: كباب او ذن مشويات
0: يما براءت صباح المشويات ماكو
1: هاي كل اليوم دعاية ببلاش بشارع الجبل هذيك اعلانات اليوم مجانية. او مثلا تريدين شسبة باقلة يم قاسم.

0: نروح لليوم. بالنتيجة هذا الرجال يحتاج دعم. أول من لبى موضوع أنه رفع الكشك مالته اللي كان بالجانب الآخر من المدرسة امتثالا لأوامر البلدية على مود يكون الشارع سالك، وأجر محل رسمي. يحتاج أيضا دعم، هو رجل كبير وعنده عائلة كبيرة، وأتمنى من الكل أنه يروحون، ومتأكد راح يجربون الطعم مختلف.
1: بما أن أنت أبو مشويات وقلت عليه طيب، إذن أكيد طيب، لأن أنت عندك هنقول ذوق خاص.
0: أي طبعا، مو أي واحد يما أروح أكل يعني ذن مشويات أو ما شابه.
1: يعني صدق أكو مرات مرات أسامة أكو فعلا أشخاص مثلا اللي متعود يروح مطاعم، اللي متعود مثلا على أكلة معينة، تلقيه هو أكثر شخص يميز هذه الأكلة. يعني مثلا اللي متعود مثل ما قلت على المشويات، هو يقدر يميز يعني من خلال يروح لهذا المطعم يقول هذا زين أو هذا مو زين،
0: فعلا
1: لأن هو خلينا نقول مجرب أكثر من مكان، عنده فد.
0: وخصوصا احنا هسه من احكي اني انت وباقي الزملاء، احنا مسؤولين عن كلامنا، يعني بالنتيجه الناس انه راح تروح، بس انا متاكد انه ما غشهم ابد. اذا نذهب بفاصل ومن ثم نعود، لكن هذا الفاصل تونسي تونسي.

0: صباح العافية والخير، صباح الجمال عليكم، صباح الخير عليك مهندس أسامة، راح أسميك مهندس حتى تتخيل نفسك مهندس اليوم
1: وشلون اصمم
0: وتصمم
1: حياتي؟
0: حياتك ويومك، لأن أنت من الناس المشغولين دائما،
1: صح،
0: فتحتاج تصميم.
1: والله ضروري.
0: فشلون راح تهندس وتصمم حياتك؟
1: ثق بالله، كل ما تزيد المسؤولية كل ما انه يزيد تعقيدات، انه انت شلون تحدد اوقاتك، لانه
0: اوقات فعلا
1: العائلة تريد من عندك، العمل يريد من عندك، الاصدقاء يريدون من عندك،
0: خاصة اللي عنده
1: الناس.
0: اكثر من عمل يعني.
1: نعم.
0: هذا يكون على قولة المصريين، ما ادري منهم اللي يقول معجوق.
1: معجوق، تدري ليش؟ لان انا اقول هسه انا اليوم عمري 37 سنة، راح يعني الأربعين أقصى شيء 45 سنة، الـ45 بعد عبر 45 بعد ما تقدر تشتغل بصراحة، يعني إنه شيء بسيط.
0: ترتاح.
1: أي، فأنا من أدوصل 45 إنه هاي الفترة مع الشباب لازم نشتغل ونتعب على نفسنا ونلم فلياساتنا اللي هي تكون إيه بصراحة تتشاية مثل ما يقولون، أو سند إلي والعائلتي. أشكرك حبيبي، صيت الغنى ولا صيت الفقر، الحمد لله خير من الله. فبالنتيجة إنه هذا ما جاء اعتباطاً، إجا من تعب أو ما شابه. أنا أتعجب على بعض الشباب أو الكثير من الشباب يقول ماكو شغل. لا والله أكو شغل.
0: صحيح،
1: أكو شغل. أنا يعني دائما أذكرها، أقول أنا يوم من الأيام دفعت عربانة بالسوق، شنو يعني أرد أروح؟ شلون أرد أكمل؟ أنا يوم أرد أكمل، والله أنا طالب بالجامعة واشتغلت إنه بعلوة المخابرات محاسب، يعني ما بيها مشكلة، مو عيب. وأنا صحفي بنفس الوقت، يعني أشتغل بس الراتب ما يكفي.
0: صحيح،
1: ومتطلباتي هواية. فبالنتيجة تعبنا وكل شيء اشتغلنا وما قلنا والله عيب وهاي، لا، العيب اللي مديده
0: طبعا.
1: أنا هم
0: عيب يعني انه انت قاعد ومحتاج يعني ومنتظر احد يجي.
1: انا لسه انا يعني اتذكر والدتي مثلا تقول لي أسامة احنا خير من الله، ابوك عنده محل وبنفس الوقت موظف، وهذه ليش تطلع للشغل؟ مو سخاف يقولون شو اسمه ابن احمد وهاب مثلا كذا كذا مثلا.
0: صحيح.
1: لا، ما راح يقولون، راح يقولون ابن احمد خوز زلمه وراح يشتغل وتعب. كذلك ان هي رساله لجميع شبابنا انه يطلعون ويشتغلون ويتعبون في سبيل انه تجمع مبالغ ماليه وبالحلال وتوصل هذه اللقمه الحلال لعيالك لاطفالك.
0: وايضا
1: نعم.
0: فعلا كلامك صحيح يا اسامه. اكو شغله مهمه، احنا اليوم بما نحكي على الهندسه والتصميم لحياتنا، فالتصميم لحياتك انه انت تضع خطه لحياتك، انه انت تقول انه اني لازم اكون بعد كم سنه هيك او بعد او هذه الفتره لازم اسوي فتشين نفسي. اما اذا نعيش حياتنا مطشرين وما ندري

0: وبدون
1: قصدك
0: هدف
1: فوضى؟
0: معين
1: نعم
0: وفوضى، وانه انا مثلا ما عندي هدف، مجرد انه اداوم او اشتغل هذه الشغله، استلم فلوسي، اكل بيهن، اشرب، انام،
1: ما راح احقق شيء،
0: ما راح تكون انت نفسك اليوم وبعد
1: لأن
0: عشر
1: عبثي.
0: سنوات نفس الشيء.
1: صح.
0: لذلك احنا اليوم نريد يعني بهذه الرساله انه شلون تهندس يومك وتصمم حياتك اذا كنت مهندس، وان شاء الله كلكم وكلنا نكون مهندسين بحياتنا. بس خلينا ناخذ فاصل ونسمع التقرير. قيصر عنده فاصل يريد يهندسنا بالفاصل.
1: يلا
0: يلا نروح بالفاصل.

0: إذن رجعنا وياكم سادتي المستمعين إذا جامعت المستقبل على الموجة 91.7 FM ومشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب. شنو موضوعنا لهذا اليوم يا أزهار؟
1: موضوعنا يقول خش نغمة يقول لو كنت مهندس أو مصمم شلون راح تهندس وتصمم حياتك أو يومك؟
0: أصممها
1: خلينا نشوف المهندس
0: يتهندس. إذا نروح
1: هلو ما نتهندس
0: بهذا التقرير ويا زميل طلال، وخلينا نشوف الناس شو تقول ونرجع لكم.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: لو كنت مهندس أو مصمم شلون راح ترسم أو تصمم أو تهندس حياتك؟
1: حقيقة حياتي عبارة عن لوحة فنية. اللوحة الفنية هذه نشوف مرة أتعلم إلى أن أوصل إلى مراحل بالتعلم. بداية التعلم تكون خطوط فد عريضة أو فد خطوط متشوهة، أي بداية الحياة مجمعة بعد دراسة ومعاناة مع الحياة ومع التجارب تكون هذه الخطوة أفضل. تكون اللوحة جميلة ذات معاني، ذات ألوان زاهية، ذات أبعاد قوية، بحيث ترسم الأفق إلى مستقبل زاهر إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: لو كنت مهندسة أو مصممة شلون راح ترسمين تصميم أو تهندسين حياتك؟
2: يعني لو أفكر كمهندس راح أعتبر كل مرحلة من حياتي مشروع مستقل يحتاج إلى دراسة وتنفيذ. مثل مرحلة الدراسة إلها مخطط، ومرحلة العمل أيضا إلها مخطط آخر. راح أحرص على إدارة وقتي مثل ما تدار مشاريع، بحيث يكون أكو التزام بالمواعيد وتقييم مستمر النتائج. إذا صار خلل ما أتجاهله، بل أرجع أراجع التصميم أو أصلح الأخطاء.
0: يعني من أخطاء واحد يتعلم.
2: صحيح. كذلك راح أحرص أكون مرن، لأن الحياة مو دائما تمشي حسب الخطة. فالمهندس الناجح هو اللي يعرف يتأقلم ويطور مخططه حسب الظروف.
0: شكرا جزيلا. عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: لو كنت مهندس أو مصمم شلون راح ترسم تصميم أو تهندس حياتك؟
3: أتعامل ويا حياتي كأني مهندس. أول خطوة راح أبدي بيها في التخطيط الصحيح، لأن أبني بناء بدون تخطيط ممكن إذا أبني بناء بدون تخطيط ممكن ينهار.
0: نعم.
3: وراح أحدد أهدافي على المدى القريب.
0: نعم.
3: أو البعيد.
0: يعني ترسم تخلي خطة لحياتك
3: وأقسمها إلى مراحل.
0: نعم.
3: حتى أقدر أحققها.
0: نعم.
3: خطوة بخطوة.
0: نعم.
3: وراح أركز على الأساس القوي، يعني تطوير نفسي علميا ونفسيا، لأن لأن لأن هذا هو الأساس اللي يعتمد عليه كل شيء بعيد.
0: نعم.
3: أكيد راح أواجه عوائق.
0: نعم.
3: بس مثل أي مهندس راح أتعلم شلون أتعامل ويا المشاكل، ألقي حلول بديلة. بالنسبة لي الحياة لازم تكون مبنية بتوازن بين العمل والعائلة والراحة حتى يكون التصميم ناجح وقابل للاستمرار.
0: شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: لو كنت مهندسة أو مصممة شلون راح ترسمين أو تصممين أو تهندسين حياتك؟
2: لو أصمم حياتي راح أخلي بيها الجانب الإنساني قوي، بس مو إنجازات مادية، لا، راح يعني أركز على العلاقات الطيبة ومساعدة الآخرين وبناء سمعة طيبة أيضا. مثل أي تصميم يحتاج إلى جمالية ووظيفة بنفس الوقت. حياتي لازم تجمع بين النجاح والراحة النفسية. أكيد راح أختار بعناية شنو أدخل بحياتي وشنو أبتعد عنها، لأن كل تفصيلة تأثر بشكل عام على حياتي. وأهم شيء هي راح أخلي مساحة للتجربة والخطأ، لأن الحياة مو مخطط ثابت، لا مستحيل، وإنما هي عملية مستمرة من التطوير والتعديل.
0: شكرا جزيلا.
4: حياكم الله وصباح العافية. صباح الجمال. أسامة سمعت؟
5: نعم سمعت.
4: الوحدة من الخوات هجت حكاية حلوة، تقول لازم احنا نوازن بين العمل وبين الراحة النفسية. وانت قبل شوية قلت انه احنا نحتاج انه لنفسنا وقت من نكبر. اكو ناس تفكر تقول خلي اكبر وارتاح، زي التضامن راك راح تكبر.
5: لا مشكلة،
4: لازم احنا شنو نوازن. يعني انا مو اخلص حياتي وشبابي كل شغل في سبيل عود من اكبر ارتاح.
5: وأنا هذا اللي دا أقول عنه.
4: صحيح.
5: هو الإنسان لازم يوازن، والإنسان لازم يتعب فترة شبابه على مود من يكبر، يعني ما يتعب.
4: صحيح.
5: سدان شاهد إنه الكثير على العكس، إنه شبابه ظل مرتاح وهسه من كبر قام يدور عمل وما يقدر يوازن ولا يلحق بصراحة ولا يواكب. فبالنتيجة أنا دائما أقول على جميع الشباب أن يعملوا أي عمل بغية، أنه أولا تعود أنفسهم على العمل مستمر
4: فعلا.
5: وإضافة إلى ذلك جمع مبالغ
4: راح تطلع عنده طاقة. نعم. يعني ما تخلص طاقته
5: أكيد،
4: لأن جسمه متعود على الحركة
5: بالتحديد. لأنه لازم يكون أنه أنا بنفس الوقت لما أشتغل وأتعب لازم أكو عندي فد مكان أيضا أطلع من عندي، يعني عندي مصرف يومي وعندي خزين،
4: هو هذا
5: خزين
4: صحيح.
5: يومي لسنوات قادمة أنه يبدي واحد يجمع وكذا. طبعا ما أقول لك إحنا تعلمناها بليلة ويوم، هم قبل يعني بدينا قبل 10 سنوات أو أقل بدينا ننتبه لهذا الموضوع ونتعب.
4: فإحنا خصوصا اليوم بنعطيهم نصائح على طبق من ذهب.
5: أكيد
4: قل أسأل مجرب
5: ولا تسأل حكيم. وأني شخصيا أقول أسامة أو الكثير من الزملاء يعني المسؤول فيني يقول أسامة إحنا من اللي مرواحنا لو ما متزوجين، من اللي مرواحنا لو ما عدنا أطفال. ليش؟ لأن الشعرين أنت بمسؤولية،
4: بالمسؤولية
5: بعد كم يوم أنت تكبرين دول مين يأكلون مين يشربون كذا.
4: صحيح.
5: فبالنتيجة أن واحد يفكر بهذا الشيء. إذا
4: أيضا
5: سمعنا
4: إذا تسمح لي أسامة، أيضا أحد الأخوة قبل شوية قال أني أفكر أنه أضع لنفسي حلول بديلة، هاي هم حلوة. أنه أنا اليوم ما أوقف على شغلة معينة، أطلت هاي الشغلة أو فشلت بهذه الشغلة أو أعتمد فقط على وظيفتي. اليوم دا تشوف الوظيفة مدى تفيدنا صراحة، يعني مدى
5: الوظيفة فقط على موضوع التقاعد اليوم. موضوع التقاعد وللعالة لا أكثر ولا أقل. لذلك أنه الاعتماد على الأعمال الخاصة وبما
4: يعني
5: لا يخالف
4: أضع الخانة. حلول بديلة دائما
5: أكيد أكيد. فهسان بعض الأحيان يقولون أسامة شون دا توفق بين الوظيفة الحكومية وبين المؤسسة اللي تعمل بها؟ قلت له يعني احنا بالنسبة للإذاعة مثلا متطوعين، يعني هو هذا شغلنا ما نقدر نعوف الإذاعة لا مجرد راتب ولا شيء آخر. لكن مثلا أنا أعمل بمؤسسة مثلا فضائية ما بعد الدوام الرسمي إنه اشتغلوا، وهذا طبيعي الموضوع. فالإذاعة هي هي هي هي مكاننا الحقيقي اللي احنا عملنا بيها واللي نحب
4: التواصل ويا المجتمع.
5: اكيد
4: قدم رساله هسه. نعم. اليوم بدك تقدم رساله للشباب. نعم. يعني حتى حس قلبك محترق عليهم
5: اكيد والله.
4: يا شباب
5: فقط بالكشخة وما ما يشتغل،
4: انت من وسط هذا المجتمع اكيد. نعم. تشوف قدامك هوايه حالات ومرات اكو شباب تنقهر عليهم تحسهم ضايعين.
5: لا ابسط شيء هسه انت مثلا تقعدين. نعم. ازهار مثلا بكافيه مرات اشوف كل 5 شباب مثلا على مود أرجيلة مثلا وياي، لما نجي أسأل يقولون مقسمين بيناتهم. طبعا حلو انه يقسمون بيناتهم، لكن بالنتيجة انه تخب خلي لك رصيد وياي، مكان ما 5 خلي يكون 1 عليه، او اصلا حتى عوفة هي تروح مثلا شيء اخر. بالنتيجة انه لازم تكون عندك رصيد بجيبك انه تقدر تتعامل به. وحتى الانسان يكبر لما يكون هو يكبر امام المجتمع، لما يكون هو عامل وليس عاجز. طبعا انا اعتبره عاجز، اللي ما يشتغل عاجز.
4: نعم. مهما كان عمره
5: اي. فبالنتيجه هذا اللي دانا شاننا. اذا باكر الدنيا تكون احلى ونقدر نكون اطيب واحلى، مو هيك يقولون بالهذا اللي يسميها الغنيه اوبريت. اذا بالنتيجه راح نقرا التعليقات قبل ان نذهب ب
4: نذكرهم بأرقامنا بعدين نقرأ التعليقات.
5: أوكي يلا ذكريهم يا أزهر.
4: أرقام التواصل ويانا اللي يحب يشاركنا برأيه وشان يهندس حياته أو يومه إذا كان مهندس، هي يقول قيصر خلو سامي يذكر الأرقام.
5: ما هو يعرف طريقتي بالأرقام. إذا ننتظر مشاركتكم على الأرقام 077-355-567 و 078-355-567.
4: وين مشكلة بالموضوع؟
5: مير الدمج.
4: يعني 666667.
5: نعم.
4: وبداية 07835.
5: حلو.
4: عطيتهم إياه بالمقلب، شادي لزقوا بعدهم هم وشطارتهم.
5: احنا تعودنا بكل حلقة صباحية كان فقط انه نجم المتصلين، مو؟ هسه صار عندنا أيضا نجم أو نجمة المعلقين. إذا بداية البرنامج عندما افتتح البث المباشر كان أول تعليق هو لرضا جواد بدير، يقول صباح الخير للجميع،
4: صباح العافية
5: الكادر في إذاعة جامعة المستقبل أف أم الأولى في بابل. جامعة جامعة مباركة، جمعة مباركة على الجميع. شكرا لك يا رضا. ورضا هو أصبح نجم المعلقين لهذا الصباح أو لهذا اليوم. أيضا تعليق آخر لحسين الشيباني يقول جمعة مباركة على إذاعة ورد ورود المستقبل، يحفظكم الله يا باقة ورد من شمالنا الحبيب إلى بابل نبخذ نصر أرض الحضارة. شكرا لك يا حسين. عندنا اتصال هاتف، خلي يكون وياك يا أزهر.
4: ألو.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
6: جمعة مباركة.
4: علي أنا وعليك يا هلا بيك.
6: الله
7: الله
5: يحفظك. حبيبي شوية قريب شوية على السماعة وسد الراديو إذا مفتوح يمك.
4: سد التليفون ما سد الراديو.
5: إن شاء الله راح يعاود الاتصال بينا. إذا نقرأ بعض التعليقات الأخرى.
4: نعم.
5: نور الهدى.
4: نور الهدى تقول صباح الهنا والسعادة وجمعة مباركة عليكم بالصحة والعافية علينا وعليك ويا صباح الخير.
5: حوراء محمد.
4: حوراء تقول همزين كل كادر إذاعة جامعة المستقبل. شنو همزين؟ هي منورين تشوف.
5: كبرتي بعد شوي. حالك من حالي. منورين كل كادر إذاعة جامعة المستقبل.
4: يلا
5: صباحكم مرس. صباح الكاهن والجيمر سوّر يوك. شكرا لك يا حوراء وشكرا على هاي الورود يا حوراء. راح تزلكم فواكه سوّر جيم. شكرا لك يا حوراء.
4: صباح الخير والعافية. صباح العافية والمسارات.
5: اي وهاي مروة احمد ام ليث حياك الله اختي مراوي وعليك وعلى العالة جميعا ان شاء الله. هاي اختي
4: يلا اتصال.
5: اذا عندنا اتصال هاتفي اخر ونقول صباح الخير.
8: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة
8: علينا وعليكم. شلونك استاذ؟
5: اهلا وسهلا ومرحبا. من وياي؟
8: والله عذرونا اللي دائما على اشغل وبجي اطلع الموبايل تطلع المستقبل. لا عرفت البرنامج ولا عرفت اي شيء.
5: لا والله.
8: والله يا سلام مكر بالاكيد يعني.
4: يا هلا بسلام.
5: هلا بسلام. سلام سلام.
8: يعني احنا شلون المعاميد؟
5: اي
8: يعني المعاميد شتوا ياخذ العلاقه ياخذ الحاجات يقطني يروح للبيت.
5: انتم
8: حتى احنا البنات يعني عرفني كنا دائما اتصل. ما اعرف شوكت ما قاعد اشغل سيارتي اتصل على المستقبل.
5: حياك الله.
8: ما اعرف ايش البرنامج اليوم.
5: اليوم موضوع الحلقه لو كنت مهندس او مصمم شلون راح لو كنت مهندس او مصمم شلون راح تهندس وتصمم حياتك او يومك هذا مثلا؟
8: شلون اصمم يومي؟
5: اي شلون اصممه؟
4: بفوتوشوب. لصفنا سلام.
8: يعني هو كل من ورايي انا افضل يعني لا اصمم شو اسمه يعني اليوم من 8 الصبح لثنتين الظهر دوام.
5: اها الجمعه من الدوام عندك دوام مثلنا؟
8: من الثنتين الظهر للخمسه يعني هذا قصد راحه تاخذه لك. ومن الخمسه والثمانيه بالليل تطي لاهلك والباقي من ورا الثمانيه اللي هناك تاخذه لك لحد 12 يعني عندك زياره طلعه فره وانت
5: حلو.
8: هذا كل تصميم يعني
5: حلو حلو
4: زين. هذا التصميم ما نضيف له فد كرزات حلويات مقبلات شغلات؟
8: اكيد مو احنا يعني انت لا طلعت انت بثمانيه يعني ما تبخل على نفسك اكيد اطلب لك مطعم اطلب لك كوفيه تفطر بالاسواق يعني وياها اكل.
5: شو جدولك اليوم؟
8: لازم وياها فشي
5: اليوم ارد اشوف اليوم شلون صممت يومك ايش راح اسوي.
8: والله انا هذا مصممه يعني والحمد لله والشكر يعني جاي نشوف بالاحسن والاروح يعني انا صعد وظيفه بس اليوم الموجود الصبح لحد 12 الظهر يشبر على باب الله والظهريه راحه والعصر بالبيت منا ومنا وبالليل طلعه والحمد لله والشكر تمشي.
5: حلو
4: تمشي
8: تمشي يعني المهم الاهل راضين يعني بهاي الامور راضين يشوفونك ثلاث ساعات
4: يعني قصدك انه انت اهم شيء توفر السعاده وراحه لاهلك.
8: اي يعني هاي بهذا الجدول صح شويه يصير بي ارهاق وتعب بس الحمد لله والشكر يعني لك السعاده.
4: تقصد انه بصوره عامه أنه هذا جدولك بصورة عامة لكن أكيد عندك فد إضافات عندك شغل مرات تشتغل شغل إضافي مرات تحب تزيد بدخلك مرات تحب تسافر جمع فلوس.
8: اي هو يعني هسه هذا كبرنامج يعني احنا شلون مصممين الارضاء النفس يعني ارضاء النفس وارضاء المقابل
4: مو كل المقابل
8: يعني الاقربون اولى انا اقصد العائله.
5: عاش تيدك يعني يا سلام.
4: تيدك يا سلام.
8: البرنامج صعب يضغط على الانسان لان الانسان لا يشتغل يعني هسه انتوا لا تجون بسبعة الصبح للثنتين يراديكم من الثنتين الظهر لثمانية بالليل اذا رجعت الحياه الطبيعيه
5: صح.
4: صح. يعني قصدك ترجع للمود القديم مود البيت والعائله.
5: أحسنت يا سلام واشكرك على هذه المشاركة بصراحة رائعة واتمنى لك يوم سعيد وجمعة مباركة.
8: استاذ بس مو انت برج الدلو دائما المرات تقولون له خلصت الأبراج انتم بعدكم ما قارين برج الدلو.
4: لا لا تدلل
5: لا لا لا هاي انا على ستكم ذاك السبوع
8: غير اليوم. واحدة من زميلتك قالت خلصت الأبراج قلت لها عمو وين برج الدلو؟
5: لا انا قلت أنا قلت خلصت الأبراج وذكرتني منار قالت عمي بعد عندنا أبراج. الله يحفظك يا حبيبي يا سلام، شكرا لك ولمشاركتك.
4: شكرا لك يا سلام.
5: نذهب بفاصل قصير ومن ثم نعود.

0: ذكرنا سلام أو مو ذكرنا، وإنما يعني فرض علينا إنه اليوم نقرأ الأبراج. كنا نريد نكمل سوالف بس راح نقطع سوالفنا والخاطركم، نروح إلى الأبراج ونشوف الحظ اليوم شو مخبينا ومخبيكم بعد الفاصل.
1: إذن أول برج لهذا اليوم وليد الحمل، مهنيا يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة. حلو، قرارات مادية مناسبة،
0: فلوس
1: وتتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وقد تتبنى وجهة نظر جديدة. عاطفيا يوم ممتاز ويحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك. صحيا كن حريص على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطا في عملك. نروح البرج الثور.
0: برج الثور يقول حذر أن تتدخل بشؤون غيرك يا قيصر، قد تتعرض قد تعرض
1: برج الثور اي كمل روح طرق مبوانة على السريع. أنا أقصد والله برج الثور. أي كمل
0: مهنيا حاضر أن تتدخل الشؤون الآخرين لأن قد تتعرض بتسرعك وانفعالك ووظيفتك إلى المهم. برج الثور يقول حاضر أن تتدخل في شؤون الآخرين لأن راح تتعرض بهذا التسرع أو بالانفعال أو بالوظيفة مصالحك العامة راح تتعرض إلى خطر أو فشل. أما عاطفيا يقول سوء تفاهم ويا الشريك راح يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك كل الأقنعة، يعني راح تكون فد اكتشاف جديد، الأمور راح تكون أكثر وضوح فأنت كون نبه. أما بالصحة يقول أكو ضغوطات عليك تتعرض لها راح تؤدي إلى أنه أنت تنفجر بالأعصاب
1: وفران الفاصل
0: هو خنشوف الفاصل، خلينا نأخذ فاصل بعد هذا البرج ونكمل ياكم باقي الأبراج.

0: إذن بعد برج الثور انتقل للجوزاء.
1: نعم، برج الجوزاء يقول ينعشك هذا اليوم وراح يخليك تكون مقبل على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة، وهذه القرارات راح تنال إعجاب الجميع. بالعاطفة تميل إلى شخص تعرفه راح يوقظ مشاعرك وتعود للماضي وتبحث عن حب قديم. عفواً صحياً يقول حتى يكون يومك مريح نام ساعات ضرورية حتى تقعد نشيط. هاي النصيحة لكل الأبراج.
2: حلو. الروح المواليد برج السرطان مهنياً هذا اليوم راح يخليك أكثر انفتاح على بعض المؤسسات والأفكار والأصدقاء، خصوصاً لأنه يصادف يوم الجمعة. حلو، هذا جاي معادل كلش. عاطفياً اللقاءات تكون حلوة وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب لهذا اليوم بالتحديد لفترات طويلة وتعبر بها عن حبك الكبير. صحيا العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك لهذا اليوم أيضا بالتحديد. شنو كل اليوم بالتحديد؟
1: هو اليوم أي. وخلينا نروح لبرج الأسد ملك الأبراج.
2: الكيوت على قولة منار.
1: أي عافية. مو الكينج. أي الكينج.
2: الكيوت كيوتي.
1: يقول راح تمر بيوم من الأحداث المهمة تخليك تضطر إلى أنه تصبر وتستعين بكل هدوءك حتى تتغلب على الأشياء المستجدة بحياتك. بالعاطفة راح تنشأ صراعات ويا الشريك أو ويا الزوج، وراح تجرح حبيبك بالكلام أو مشكلة يمر بها أحد المقربين، فخليك ريلاكس ويمكن تتغلب على القلق والاضطراب بأن اللجوء إلى عالم النفس أو نزهة سريعة بيوم الجمعة تكون فتشي لطيف.
2: حلو. أما مواليد برج العذراء مهنياً يبشر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات، ويستمر الوضع على ما هو عليه طوال الأسبوع ويكون النتائج على قدر الآمال والطموح. عاطفياً الظروف الحالية تناسبك وتشجعك على اجتياز العقبات وتذليلها، وإن كانت الأيام الأخيرة كانت صعبة لكن هذه الأيام راح تكون هي الأفضل على الساحة حاليا. صحيا لا تغامر بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك أكثر.
1: وهاي إلك يا أسامة لبرج الميزان ولكل أصحاب برج الميزان. يقول يوم مميز للنقاشات الاتصالات والأعمال، راح تجيك فرصة مناسبة تدخل في التغيير إيجابي بحياتك لأهمية الارتباطات والمسؤوليات. دائما أصحاب برج الميزان عندهم ارتباطات ومسؤوليات. عاطفيا عفواً يكون التفاهم هو مفتاح كل الأمور الشخصية المستعصية، فراح يكون لمصلحتك ومصلحة الشريك هذا التفاهم. لا تغرق نفسك في مشاكل سطحية تسبب لك بعد ذلك أزمة صحية أنت في غنى عنها.
2: سنتي سنتي يا أزهار. إذن ننتقل إلى مواليد برج العقرب مهنيا.
1: حيدر الشلبي.
2: حيدوري.
1: أنا حفظتهم كلهم.
2: حبيبنا أبو سنان. مهنيا قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصا أن الوضع بات لا يحتمل، ومن شأن ذلك أن يترك انعكاسات تطال الجميع.
1: يعني لا تضوج، إذا ضوجت راح تضوجنا كلنا وياك.
2: عاطفيا تحتاج إلى من يتوسط بينك وبين الحبيب يا حيدر.
1: يلا صير واسطة.
2: وتكثر المشاحنات وتشتد الاصطدامات بين المواقف والآراء. صحيا مراحل استعادة العافية والنشاط قد تكون طويلة بعد الإهمال المتزايد للوضع الصحي.
1: أما القوس يقول تتخلص بهذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني بالشغل كان يضغط عليك، راح تتخلص منه الحمد لله، كان يثير قلقك ويوتر أجواءك حتى العائلية. عاطفيا اعتبر اليوم من الأيام المناسبة لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام ويا الشريك أكثر من أي وقت آخر. صحيا ينتابك قلق دائم بسبب هذا القلق يسبب لك أرق وانزعاج بسبب ضغوط العمل المتواصل.
2: حلو. ننتقل إلى الجدي. مهنيا تستفيد ماديا واجتماعيا من بعض التطورات وتقطف ثمار التحركات المالية وتأتيك المساعدة من زميل قريب. عاطفيا تشتاق إلى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها. صحيا حدد أولوياتك الصحية كي تحافظ على رشاقتك نشاقتك وحيويتك ونشاطك. الدلو
1: الدلو سلام، كنت انتظر الدلو يقول إيه. أسامة وصل للدلو وقال خلاص خلصت الأبراج
2: خلصت فلوسكم.
1: لا لا خطيئة خلنا نشوف لك. الدلو سلام يقول تتراجع المعنويات وتشعر بتشاؤم وتهتز شجاعتك، لا أنت السبع المعدل للضوت، لكنك قادر على تخطي هذه الأمور بذكاء، لأن أنت من الأبراج الذكية جدا. ما تصعب عليك مشكلة عاطفية، لا تكن متعدد العلاقات، ابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء. طبعا برج الدلو مستحيل يعيش بلا علاقة، يعني يعوف لواحد منا ياخذ لواحد منا، فلا حد يزعل يعني. إذا عندك برج الدلو للزعلة ماكو بسرعة يلقي بديل، يعني أبد ما يتحمل يبقى وحدة. أما صحيا يقول ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة إذا ترافقت مع حمية صحية.
2: حلو حلو،
1: قفلنا آخر الأبراج هسه صدق آخر الأبراج.
2: عذراء طبعا مروة كاتبة العذراء برج در حبيبة عمتها، أنا حبيبتي يعني هي بنتي. خوش تحياتنا لك يا أختي يا أم ليث، وأيضا اللي بنيتنا درة. إذا ننتقل لآخر برج وهو الحوت، مهنيا يحمل إليك هذا اليوم كما كبيرا من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة. عاطفيا قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزا لذلك وضع له النقاط على الحروف. صحيا لا تدع الأفكار السوء تسيطر عليك، والرياضة هي أفضل الحلول. إذن كان هذا ويانا آخر برج لهذا اليوم. نقرأ بعض التعليقات اللي ولو هو داهمنا الوقت. طبعا نعتذر عن استقبال باقي الاتصالات والرسائل نتيجة مداهمتنا بالوقت، ما أعرف يعني شلون بصراحة انقضى الوقت، وخصوصا يعني أول حلقة صباحية أطلع مع الزميل أزهار، يعني طالع مع باقي الزميلات لكن ما طالع مع أزهار. بصراحة حديث كلش ممتع وأتمنى يتكرر أكثر من مرة. إذن الختام معك يا أزهار.
1: إذن مثل ما قلنا ما حسينا بالوقت وياكم، يا ربي دائما نلتقيكم على الخير والسعادة والحب، انتظرونا بلقاءات جديدة، وأيضا رح يكون وياكم بعد إن شاء الله نصف ساعة من الآن ويا الزميل حيدر أبو خماس وحسنين الحسون وبرنامج فيس باك. تحياتنا زميلنا حسنين وتحياتنا لكم، شكرا لكم، كنا وياكم اليوم في الإعداد والتقديم الزميل المبدع والمتألق أسامة العابدي، وأني أزهار الكندي، ومخرجنا وعلى الهواء مباشرة رافقنا مبدعنا أيضا قيصر الجراح. شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: صباح الخير من المستقبل FM.
3: أحيانا نحاول نصلح لكن بالمقابل نفسد أكثر. نريد نحل مشكلة تكبر بين يدينا، مو لأن نيتنا سيئة لا مو صافية، لكن مرات وأحيانا يصير سوء فهم. أهلا بيكم ببرنامج أثر الفراشة، واليوم رح نحكي عن نظرية اتعلمنا درس عميق، إنه مو كل حل ذكي ولا كل حافز أحيانا يكون نافع. نتحدث عن نظرية الكوبرا لما تنقلب الحلول إلى مشاكل. نظرية أثر الكوبرا شنو هو؟ بعلم الاقتصاد والإدارة أكو مصطلح يسموه كوبرا إفكت. الفكرة بسيطة لكن بنفس الوقت هي خطيرة، يعني من تقدم حل أو حافز بنية الإصلاح بس هناك سوء بالتصميم، أكيد راح تطلع النتيجة عكسية وتصير هنا المشكلة أكبر. بالبداية وإحنا نحكي على نظرية أثر الكوبرا، خلينا نتعرف إحنا وياكم على قصة هاي النظرية، نظرية أثر الكوبرا. مين إجت ومين إجت هاي التسمية؟ يقولون أيام الاستعمار البريطاني بالهند انتشرت أفاعي الكوبرا وصارت خطر كبير على الناس، وهنا قررت الحكومة البريطانية تنطي مكافأة لكل شخص يقتل كوبرا ويجيبها دليل دامغ. لكن اللي صار غير، هنا الناس سوت بالهند الهنود يعني بدأت تربي الكوبرا ببيوته، تقتلها وش تسوي؟ تروح تأخذها للبريطانيين حتى يحصلون مكافأة. لكن من انتهت المكافآت وشافوا البريطانيين السالفة راح تطول وصار بيها طمع، أطلقوا الأفاعي النتيجة، عدد الكوبرا زاد أكثر من قبل، يعني هنا صارت رفة جناح سيئة وبالتالي صنعت إعصار. ليش النتيجة أحيانا تصير عكسية؟ ليش مرات إحنا نسوي خير ونذب الشط، أو نسوي خير ونطلع بالتالي إحنا مو زينين؟ الخطأ عزيزي مو بالنية ولا بالفكرة السطحية، الخطأ إنهم ركزوا على النتيجة ونسوا سلوك الإنسان. أي حل ما يدرس طبيعة الإنسان بالتالي راح يتحول المشكلة جديدة. إحنا نعرف كنا رب العالمين انطانا عقل، صنع بداخل هذا العقل آلة ذكية جدا اللي هي الإنسان، أحيانا يستغل، والثغرات صنعت مو عن خبث، مرات أحيانا عن مصلحة، وهذا أيضا نلقاه مواقع التواصل الاجتماعي. خلنا نتعرف احنا وياكم ونقرب لكم الصورة بهذا المثال الحياتي القريب علينا وعليكم. منو بينا وخاصة انتو الأمهات والآباء ما قال الابن هاي الحجاية: إذا تجيب درجة عالية أنطيك فلوس، أجيب لك فلان حاجة، أشتري لك التليفون اللي تريده، أو البايسيكل أو اللعبة اللي أنت تتمناها؟ هنا ايش راح يصير؟ الطفل يدرس للدرجة مو للعلم، يدرس حتى يحصل الحاجة اللي يريدها مو في سبيل انه هو ينمي مهاراته ويفتهم الدرس ويطلع نتيجة زينة لمستقبله. يمكن يحاول يغش او يحفظ بدون فهم، الحافز اشتغل عنده بس النتيجة شنو؟ تعليم رح يكون ضعيف. زين، وبما أنه إحنا نسولف إحنا وياكم نتعرف على نظرية أثر الكوبرا بحياتنا، شنو أثرها بحياتنا اليومية؟ هل أثر الكوبرا بس بالحياة السياسية والاقتصادية؟ حتى بالعلاقات الاجتماعية والعاطفية، مرة تحاول تضغط على شخص حتى يتغير، بالمقابل هو راح يعاند أكثر. تحاول تمنع شيء بالقوة فيصير مرغوب أكثر، ليش؟ لأنك عالجت السطح وتركت الجذور. أثر الكوبرا هنا يطلع بأقصى صورة، مو لأن إحنا سيئين ولا ما حاولنا ولا ما قدرنا نوصل الصورة والفكرة بصورة صحيحة، لا، لأن إحنا مرات نكون طيبين أكثر من اللزوم. لما نعامل الناس بطيبة قلوبنا وعلى نياتنا ونفتح الباب بدون حذر، أكيد أكيد بعضهم ما راح يشوف هاي الطيبة كنعمة، راح يشوفها فرصة ويحاول قدر ما يقدر يستغلها. أثر الكوبرا هنا ايش راح يقول؟ يقول إنه وإلهم كل ما تحاول تكون أنقى، بعض الناس راح يتعود ياخذ أكثر، وكل ما تسامح راح يفهموها ويفهمون تسامحك ضعف، كل ما تسكت راح يفكروك راضي، وتصير الطيبة مثل الضغط المستمر، تضغط تضغط تضغط إلى أن تنفجر، ولما تنفجر يطلع شيء أبد ما يشبهك، قساوة على برود، على مسافة، على كلام، على تعصيب، على بعد، على ترك. وهنا أنت ما تغيرت، أنت تعلمت، وهنا أكيد راح يطلعوك مو زين وأسوأ الناس. الخذلان هنا مو من الناس بس، من نفسك هماتين، تخذلك نفسك لأنك صدقت أنه الكل قلوبهم مثل قلبك. أثر الكوبرا بحياتنا أيضا يقول لنا مو كل من ضحك بوجهنا يستاهل روحنا، ومو كل من قرب منا يستحق الثقة، مو كل طيبة لازم تنعطي بدون حدود. الطيبة حلوة إيه، بس إذا ما وياها وعي راح تنقلب سم بطي يوجعك وحدك، سم كوبرا يمشي بدمك. خلي قلبك طيب، بس خلي عينك مفتوحة، وخلي نيتك بيضة، بس لا تخليها مكشوفة. بعد هذا الفاصل هنا أثر الكوبرا يوصل الذروته مو لأن إحنا ضعف، بل لأن إحنا صرنا صابرين أكثر من اللازم. لما الناس بالحياة يتدخلون يخربون علاقاتك، شغلك، وحتى سمعتك، وحتى حياتك الزوجية، وحتى علاقتك بأهلك، مستعدين يتدخلون بأقصى تفاصيلك في سبيل يوصلون اللي يريدون، غالبا ما يسووها بوجهين. شلون يعني؟ أنا أقول لكم، يعني وجه قدامك مليان ابتسامة أو وجه وراك مليان سم. أثر الكوبرا بهالحالة يقول كل ما تسكت حتى ما تكبرها هم راح يكبرونها، وكل ما تقول مو قصدة هم راح يقولون نقصد أكثر، وكل ما تحاول تحافظ على صورتهم هم ما راح يحافظون على صورتك. الوجع الحقيقي هنا مو بالفعل نفسه، الوجع أنك تكتشف أنه أكو ناس كانوا قريبين كلش عليك، هم أول من شكك بيك وأول من هز ثقة غيرك بيك هماتين. هنا أكيد لازم يصير انفجار داخلي، هنا أنا لازم تتغير نظرتك للناس، تصير تحسب الكلام وتتعب من الدفاع عن نفسك وتسأل ليش أني أصلح وهم يخربون. أثر الكوبرا يعلمنا درس قاسي، بس هو بنفس الوقت صادق، إنه مو كل خلاف ينحل بالسكوت، ومو كل إساءة تنسي، مو كل شخص يا عزيزي يستحق فرصة ثانية. أحيانا أقوى رد وصراخ ولا انتقام، بل بحدود واضحة، انسحاب ذكي، وتوقف وتوقف نفسك أنه تشرح للي قرر يسيء فهمك، واللي قرر يخرب سمعتك، لأن هو رح ينكشف باكر، واللي حفر لك بحياتك أكيد صدقني الدنيا دوارة وراح يطيح بالحفرة نفسها، وأنت كم من نظيف بس لا تبقى مكشوف، لأن الطيبة بلا حماية تصير ساحة مفتوحة للأذى. وهاي احنا وانتو كم مره نصحنا شخص بعنف ابتعد، وكم مره حكينا بلطف تغير، نفس الهدف بس الفرق بالاسلوب. وبالختام، اللي تعلمناه من نظريه اثر الكوبرا درس عميق جدا، مو كل حل مباشر هو الحل الصحيح، احيانا لازم نفهم ليش هالمشكله موجوده، وشنو دوافع الانسان، وشنو الاثر البعيد. العقل الواعي يفكر من نتائج قبل الافعال. وأثر الكوبرا هنا يعلمنا أن الحلول السطحية تشبه مسك الذيل ونسيان الرأس. عزيزي، تشبه مسك الذيل ونسيان الرأس، فكر بهاي الجملة شوية وافهم وبعدين اتصرف، لأن رفة جناح غير مسبوقة وغير محسوبة ممكن تصنع عاصفة ندمة.

كنا احنا وياكم ببرنامج اثر فراشه، واللي سمينا بهذا الاسم مو لان الفراشه ضعيفه، لا، لان هي ورغم صغرها تترك اثر ما ينسي. بهذا البرنامج حكينا عن اشياء صغيره، كلمه، موقف، لحظه، يمكن تمر مرور الكرام بس تغير حياه كامله. اثر فراشه حقيقه تذكرنا انه مو كل شيء يقاس بالحجم، فبعض الاشياء تقاس بالاثر. كنا وياكم بهذا الأثر، أني سمر بالإعداد وتقديم، ومصطفى زيكو بالإخراج. باي باي.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج فيسباك. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون والزميل حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل مصطفى زيكو.
1: أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-6-7، وكذلك الرقم 078-35-6-6-6-7 مهيئ لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM، وهذه الحلقة المباشرة من برنامج فيسباك. يمكنكم أيضا مشاهدة والاستماع لهذه الحلقة عبر منصات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي. جمعة مباركة زميلي العزيز الأستاذ حيدر،
1: الله يحفظك يبارك بيك أنت،
0: الله يحفظك يحفظ أهلنا كلهم في العراق ومحافظاتنا، خصوصا محافظة بابل.
1: رجعنا لكم أحبتي مستمعين ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي فيسبوك. أستاذ حسنين، قبل ما نبدأ بالتمهيد خلينا نبدأ بفقرة ماذا لو كنت. ماذا لو كنت مسؤولا عن ملف المتنزهات في المحافظة؟ ما هي خططك لمعالجة هذا الملف؟ وما هو أول قرار تتخذه؟ ننتظر إجاباتكم خلال الحلقة مستمعين الكرام. طبعا أستاذ حسنين، هاي الفقرة حلوة. الحلو بها أنه إحنا الكثير من حدنا كنا احنا ننتقد،
0: نعم،
1: يعني ننتقد المسؤولين، ننتقد مدراء الدوائر، ننتقد حتى مرات ابسط موظف،
0: نعم،
1: عامل الخدمه البسيطه احنا ننتقده. ولكن احنا بعمل هذا لو يجي شخص يقول انت صير بمكانك راح تسوي؟
0: احسنت،
1: يعني انت مكان ما تنتقد، انت اليوم لو كنت انت مسؤول عن ملف المتنزه راح تسوي؟
0: انت كون شريك،
1: خلنا نساعدهم.
0: احسنت،
1: انا راح اساعدهم
0: شغل. احسنت، كون شريك بالحل،
1: خلنا نساعدهم. كل المتنزهات في بابل ما بها كاميرات، فخلي طبعا
0: ملاحظها جدا مهمة.
1: كل المتنزهات في محافظة بابل ما بها
0: قبل
1: كاميرات.
0: فترة صارت حادثة الغرق،
1: هذا أول المسؤول أول حل.
0: بس هذا يعني موضوع خطير أستاذ حيدر،
1: خطير جدا.
0: المتنزهات متعرض، يعني كل شيء متعرض بأطفال ونساء و...
1: فلذلك احنا بحاجة إلى كاميرات. فاللي يريد يجاوب على هذا السؤال خلي
0: خوش تغشيشة. أيضا عندنا أستاذ حيدر أكو حملة هي اتصالات،
1: اتصال، نعم،
0: ألو إذاعة جامعة المستقبل برنامج فيسباك. ألو، يبدو انقطع الاتصال.
1: نعم أستاذ حسين.
0: أستاذ حيدر، إحنا شفنا بالفترة الأخيرة يعني أكو حركة لا بأس بها، يعني
1: بالمتنزهات
0: إيه جيدة، يعني
1: جيد.
0: إيه. بس بقى الساحات داخل المناطق لابد من إعادة النظر،
1: تخصيص مالي أعتقد. يعني بس كموجودة الشغل مالتين موجود، أكو يعني إعادة تأهيل موجود،
0: نعم.
1: بس يحتاج هذا الموضوع موضوع الكاميرات. نبدأ بالتمهيد.
0: أحسن، تفضل.

0: أحبتي، أهم الأخبار التي جرت خلال الأسبوع الماضي نتلوها عليكم. أولها، بلدية الحلة تنفذ حملة لإزالة التجاوزات والتعارضات في شارع 80.
1: أحسنت. أيضا شهدت العاصمة بغداد تظاهرا خريجي المجموعات الطبية والصحية مطالبين بتوفير فرص التعيين المباشر.
0: أيضا قرر المجلس الوزاري للاقتصاد رفع المنع المفروض على استيراد البيض بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق.
1: أيضا نذهب إلى بدء بأعمال إكساء عدد من شوارع حي الطيار التي أنجزت البنى التحتية.
0: هناك تحرك نيابي لإضافة فقرة في موازنة 2026 تتضمن تثبيت العقود.
1: أيضا نذهب إلى جامعة المستقبل الماليزية USM، تخرج أول دفعة ماجستير ضمن برنامج التوأم بين جامعة المستقبل
0: وجامعة الجامعة المالية USM. صار شوية بالطباعة تقديم متأخر. حسنت أستاذ حيدر. التجارة، حجب الحصة التموينية عن 1,600,000 موظف ممن تتجاوز رواتبهم 1,500,000 دينار.
1: أيضا نذهب إلى وزارة التربية، نستعد لانطلاق امتحانات الوزارية ولا دخول شامل حتى الآن.
0: ما صار يعني دخول
1: ممكن
0: شامل؟
1: ممكن أكو.
0: ممكن أكو.
1: أكو يعني لجنة التربية
0: النيابية،
1: ولكن يعني راح يكون القرار بالدور الثاني.
0: ها بالدور الثاني. نعم. بعد ممكن ما صوري
1: بعد ما الدور الأول ما ممكن يكون
0: بالدور
1: الثاني. يعني هاي أكثر يعني القرارات اللي راح تصدر من هيئة الرأي في وزارة التربية.
0: حسنت أستاذ حيدر. أيضا الحماية الاجتماعية كشف أكثر من 380,000 متجاوز واسترداد 240 مليار. واي
1: كارثة. أخيرا رئيس هيئة المنافذ الحدودية انطلق أول شحنة تصدير أسمنت العراقي إلى سوريا عبر منفذ الوليد.
0: حسنت أستاذ حيدر.
1: خلينا ناخذ هذه الاتصالات. السلام عليكم. اليومكم
0: اكو خلل.
1: اتصال اكو خلل. الخلل من يمنا من يمن المواطنين. يمكن اكو اتصال اخر ما اعرف. اليوم ماكو اتصالات تنقطع. يعني معذره احبتي المستمعين المشاهدين، ظاركم مشكله بالاتصالات اكثر من اتصال يجو إذا ينقطع الاتصال.
0: أستاذ حيدر، أولى محاورنا هو أنباء عن فرض رسوم مقدارها 3,000 دينار على البيوت و 10,000 دينار على الجهات التجارية في أوراق استهلاك الكهرباء.
1: خلينا نأخذ الاتصال. السلام عليكم.
0: ألو.
1: ألو. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: حياك الله.
2: شلونك أستاذ؟
1: الله يبارك بيك.
2: أنا عندي مناشد.
1: من حقك تفضل.
2: مناشد المسؤولين.
1: نعم.
2: الحكومة.
0: نعم.
2: أريد أسأل يعني شنو فائدة المشاهدة على عبر الإنترنت كبار السن؟
1: شلون يعني
2: بخصوص شنو؟ يعني كبار السن ما قاعد يفهمهم الإنترنت، يعني حايرين فيهم، قاعد فيه بالسيارة والجر، هو حتى ما يقدر ينزل بالسيارة. شنو الفائدة من
0: بيا مكان هذا أستاذي؟ أول شيء نتعرفه باسم حضرتك.
2: أنا قاسم عبد الزادة من أهالي القاسم.
0: نشرف بيك أستاذ قاسم. كل أهالي القاسم الكرام.
2: أنا والدتي طبعا حزبة بالطبقة التومنية بسبب ما قاعد يقبلها الأنترنت.
1: يعني هذا تتحدث عن البرنامج مال البطاقة التموينية؟
2: نعم. وحتى برنامج المشاهدة السنوية مال هاي هسه هاي مواقف مشاهدة سنوية مال الرعاية.
1: نعم. مال الرعاية. نعم.
2: هم ما قبلها أخذت هالي وجرجرتها والدائرة وصور
0: وصور.
2: عشان شنو فائدة البرنامج؟
1: يعني الظاهر الظاهر أكو مشاكل بهذا البرنامج الظاهر.
2: إيه بس لازم يحلونها.
1: أحسن كي
2: حجبت من البطاقة التومنية بسبب ما يستقبل الصورة مالتها.
1: يعني احنا نحاول أستاذ قاسم، احنا نحاول مع اتصال مع مدير الرعاية وأيضا نتصل مع البطاقة التموينية حتى نفتهم شنو سبب الخلل.
2: فد مرة انتم استضافتوا وخابرته.
1: صحيح.
2: بس سوي هيك وهيك وسويت هذا اللي
1: صحيح. صحيح أتذكر. صحيح أتذكر. صحيح اتصالك فعلا.
0: بقت نفس المشكلة.
2: نفس المشكلة والله. محجوبه هو المشاهدة السنوية هم أنا جرجرته وخليته والله ما يقدر تنزل من السيارة.
0: الله يشافيها ويساعد.
1: طبعا الله يساعدكم الكبير السن. مشكلة
0: طبعا. مشكلة
2: المفروض أهم شيء هي هاي
0: طبعا كبار السن.
1: إن شاء الله إن شاء الله بقوة الله راح يعني تواصل مع السادة المسؤولين فيما يخص هذا الملف وتدلل الأستاذ قاسم.
2: أنا أشكرك.
0: شكرا لك. وسهلا بك.
2: حياك الله. أنتم صوتنا يعني توصلوا.
0: نتشرف. نتشرف دائما إن شاء الله صوتكم.
1: خدمتكم.
2: أيوة.
1: الله يعطيك العافيه.
0: حياك الله وتحياتنا لكل اهالي القاسم الكرام.
1: خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: بس نصينا شويه صوت الراديو ليمك.
1: العفو.
3: اقول لك جمعه مباركه الحبيب
1: على الجميع. الله يبارك فيك. الله يحفظك.
3: الله عز وجل ناشد على المرور علم وشغله الخصوص. شلون نخلص من عندهم واحنا كتب
0: انت اتصلت ذيك الحلقه يمكن
3: الشوارع وفوق فوق هاي المواد الاحتياطيه صعدت قبت نار والموظفين دارجين لك الشارع 2400 ماكينه تشتغل فيها تاكسي. شلون نصرف لا
1: ما اعرف. ما اعرف حضرتك شو اسمك؟
3: اسمه حيدر. حيدر
0: حيدر اتصلت بينا ذيك الحلقه يمكن مو
1: صحيح. استاذ حيدر. استاذ حيدر طبعا هي المفروض اللي انا اعرف به الموضوع انه المفروض اكو قانون خاص بهذا الموضوع انه يحاسب اللي شلون اقول لك المتعينين اللي عندهم وظائف اللي عندهم راتب
0: حتى الخصوص اعتقد
1: هو يشتغل خصوص ما يقدر يشتغل تاكسي اعتقد. فلذلك احنا ان شاء الله يعني هذه المناشده والمناشده السابقه ان شاء الله راح نرسلها للسيد مدير المرور ونشوف شنو اجابته.
0: اكو مكان محدد بالضبط تعانون من عده استاذ حيدر؟
3: المكان المعين بالعالم العداء الشريعه صوب الزغير يسموها.
0: نعم مين اندلها؟
3: يعني اذا تجي ماكو اذا تجي العصور تلقاها نيت ما بين 10 15 صفره وفد 40 50 خصوصي.
0: هاي ان شاء الله
3: ماكو يعني والله ضيم والله.
0: الله يساعدكم طبعا طبعا طبعا. واحد يعني هو رزقه هو رزقه تاكسي. انت تجي الزحمه اكو كثير من الموظفين نعرفهم
3: مواد احتياطيه يعني ماكو شيء براسك الحاجه ام الحشره صارت ب 40.
0: نعم نعم
1: الله
0: نعم.
1: صحيح الله يعينكم.
3: يعني لحد الان انت الساعه راح اصير به بعش انا ما مستفتح وحق هو الحق.
0: لا اله الا الله. الله يرزقك ان شاء الله.
1: كان الله في
3: يعني اليوم الموظفين نايمين في الشارع.
0: الله يسعى لك. خطأ
1: إن شاء إن شاء الله.
3: يعني بس كلا من صوتكم
1: صار صار
0: تومر تومر
1: تومر صار حيدر صار
0: تومر صار حيدر
1: خدمتكم. الله يعطيك العافية.
0: الله يسعى لك. الله اتصال هاتفي بعد.
1: ألو
0: ألو
4: ألو عليكم.
0: حياك الله. أهلا وسهلا بك.
4: جمعة مباركة إن شاء الله
0: للجميع إن شاء الله.
1: رب
4: الله يخليك أستاذ العزيز
1: حفظك.
0: نتشرف باسم حضرتك
4: عطاف الفناراوي.
0: نتشرف بك استاذ عطاف. اهلا وسهلا.
4: رحم الله عليك استاذ حيدر الله يخليك. انا سويت لك تاك الصبح بعد ما ادري وصل لك. لا
1: على راسي
4: من شفت الوزير مكرم مدير صحه بابل.
1: ايه
4: نعم. هو هي وين عندنا علاج؟ احنا وين عندنا دواء وانت تكرمه؟
1: هو اعتقد يمكن التكريم اعتقد التكريم فيما يخص موضوع القسطره طلعت الاولى على العراق بالعمليات في بابل اعتقد يعني اللي شاهد ثاني.
4: رحم الله والديه مشكوره من شكرا.
1: الله يعطيك العافيه.
4: حول موضوع الورقه مال الكهرباء.
0: هو احنا اليوم
1: هو هسه راح ناخذه
0: راح ناخذه
1: صار راح ناخذ الكهرباء.
4: انت جاي تفرض جباية علي غصبا علي.
0: صحيح.
4: والكائن المواطن بعد ما يتحمل.
0: اجتك ورقه جديده استاذ عطاف؟
4: اي نعم. استاذ حيدر
1: استاذ حسنين. استاذ حسنين زميلي وياك انا حيدر
4: يعني اقول كافي وصلت حدها مثل ما تقول.
0: استاذ عطاف اجتك ورقه جديده مذكوره بها رسوم؟
4: انا ما جت بس قريتها صار لي اسبوع من قريتها.
0: نعم.
4: واللي نشروا عليه على الفيس هم قريتها. يعني الكائن كافي تعب. يعني انا قبل اسبوع رحت للضريبه.
1: زين.
4: طلع علي ضريبه تقريبا 650 الف دينار.
1: الله يعينك.
0: واي ها شنو مال شنو مال بيت شنو؟
4: لا سددت المبلغ علي 650 الف وانا الممنون. المهم جيت اخذ براءة ذمة. قالوا لي لازم تدفع بعد 150. وياي 150 شنو؟ قال هاي امانات لا ترجع لي. وانا متأمن من عند ال 150، ال 150 هم راح تروح. زين انت فوق الضريبه اللي حملتني عليها 650 اخذتها من عندي دينار واحد ما دبيتني. وتفرض فرض علي هم 150 بعد مرت الثانيه. وانا ما عندي شيء يعني انت تفرض ضريبه علي.
1: ايه.
4: والله هاي 150 امانات احنا ناخذها. انا باكر الضريبه ارجع اسحبها للكابينه مالتي ما اريد ضريبه على ماكو شيء باسمي واتحمل ضريبه بعد. لا عندي سياره باسمي ولا نعم. عندي قطعه ارض باسمي.
1: الله يعينكم.
4: زين انا هاي 150 اللي اخذتها من عندي ومن المواطنين.
1: زين
0: اكو ضرائب غير منظوره قاعد تفرض على الناس.
4: ماخذها من شخص واحد استاذنا العزيز بس ادفتين ماي. انت ماخذها من شخص واحد عندي ضريبه اني وتريد تحملني مرت الثانيه. انا صفرت الضريبه وانتهت بعد عندي. 150 تاخذ امانه من عندي ليش؟
1: الله يساعدك.
4: ما له داعي كافي الكائن الكائن المواطن بعد النعل ابوه.
1: الله يساعدك.
0: لا اله الا
4: الله. يعني ضرائب قام ما ادري شنو يعني انه وكل جاي يدفعني المواطن يعني انا هسه حتى الشارع اللي جاي يمشي عليه من نروح للمرور يقولوا له والله جسر وطرق 60,000
0: اي صدق
1: موجود هاي الضرائب صحيح.
4: لا انا عندي شارع بيحظ الحله
0: فعلا
4: تلعقات 60,000 اللي طايته اني
0: كل دول العالم تدفع ضريبه مقابلها خدمات
4: صح صح يا ولا انا من طايتك اخذت ال 60 من عندي انا اريدك توفر لي تبليغ واريدك توفر لي استداره لان هسه انا اجي من اول شركه الطريق ديوانيه حله
0: نعم.
4: من شركه الرنه انا نعم. ما عندي استداره بجهه السياحه ما عندي استداره الاف الحوادث
1: صحيح استاذ عطاف طبعا الله يعينك وكان الله في عون المواطن ان شاء الله احنا راح نتواصل بعد قليل ان شاء الله عندنا يعني اتصال مع اداره الكهرباء حول موضوع يعني الزياده هذه اللي صارت وايضا راح نتواصل ان شاء الله مع الضريبه حتى نفتهم هاي الزياده بالضرائب شنو. شكرا لاتصالك استاذ عطاف.
4: زين ادري ما كلها مسؤولي حاروف مثل الموظف يقول فشي يحكي كلمه حق
1: نعم
4: واحنا مسؤولين باكر
0: امام الله باكر احنا الموت. استاذ عطاف احنا جدا نشكر اتصالك وحرصك وغيرتك الله يحفظك بس عندنا تليفونات بعد بالانتظار
4: مشكورين وجمعه
0: ولا تحرمنا من صوتك يعني انت مستمع دائم
4: نقول هاتر الله بالعالم وخلي الناس تتفاوح
0: ان شاء الله ان شاء الله
4: انت مو راتبك راتبك 90 مليون مدى 40 مليون تفرض ضرائب على تشي امك انت
0: نعم
1: الله يعينك
0: نعم.
1: ان شاء الله خير
4: انا اقدر ادير البلد احسن من عندك
1: ربنا نعم. يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله يوصل
0: صوتك شكرا جدا استاذ عطاف حياك الله
1: خلينا نسلم اخر السلام عليكم بعد
5: السلام ورحمه الله وبركاته اهلا
0: وسهلا استاذ ابو نبي
5: مبارك استاذ حيدر استاذ حسنين
1: حياك الله ابو
0: نبي العزيز
5: انتم المبدعون دام الله توفيقكم ويسر امركم وسدد اخطاكم بما فيه خير الى الثانيه جميعا شكرا جزيلا اخوكم ابو نبا
0: والنعم نتشرف استاذ ابو نبا العزيز حياك الله شخبارك شلون امورك
5: اخباركم ان شاء الله تعلق الدائم اذا انتم بخير
0: الله الجميع يحفظك.
5: بخير
1: الله يحفظك تفضل ابو نبا
5: سيدي الفاضل نحن مسلمون والدين الإسلامي بحد ذاته هو الدين الإنساني
1: زين.
5: مرات السائق اضطرارا وليس اختيارا يقف أمام العيادة الطبيب حتى يوصل المريض إلى الطبيب مجرد ثواني يرجع يلقى الغرامة 50,000 زين هو شو يشتغل هو أسبوع كله ما يطلع 50,000 علما الآن ما عندي سيارة ولا شغل يجري ولكن الحالة الإنسانية تتطلب أن أتشرف فيكم للطرح هذا الموضوع
0: أحسن شرف
1: ملاحظة مهمة أحسن
0: وملاحظات صحيحة
5: وشرط المرور هو يعرف الوضع لا سمح الله لو كان هو مريض أتمنى له الشفاء يبقى هذا التصرف اللي هو سلبيا خلاف الإنسانية وتحياتي للمرور وتطبيق القانون هو الأهم
0: نعم.
5: ولكن لابد أن يكون استثناء ولكل قاعدة استثناء وفي رعاية الله وحفظه شكرا لكم
1: شكرا الله يحفظك لك أبو نبي الله يحفظك إن شاء الله نتواصل مع السيد مدير المرور حول هذا الموضوع
0: أستاذ حيدر كثير من الاتصال هاتفي بعد كثير من المناشدة توصل على
1: المرور
0: على المرور
1: إن شاء الله إحنا ذي راح نوصل
0: المرور مرات أستاذ حيدر حقه يقول لك أنا إذا أسمح السيارة تصير فوضى سواقنا مو أغلبيتهم ملتزمين من جهة يحتاج ثانية أكو شيء يروح القانون هي. يعني هو يريد ينزل المريض شيل يتأخر 10 دقائق يصعد مريضه وينزل
1: فعلا.
0: يجي يتفاجئ يلقى غرامة 50 وتوصل للميتين
1: واي واي
0: أتمنى الطرفين يعني
1: خلينا
0: اتصال
1: هاتفي خلينا نشوف هذا الاتصال وبعدين حسين النذر
0: الو اذا على جامعه المستقبل تفضلوا
6: السلام عليكم
0: ورحمه السلام عمنا العزيز ابو احمد
1: ابو احمد
6: صباح مبارك السلام عليكم والصلاه على محمد وآل محمد
0: اللهم صل على محمد وآل محمد حياك الله عمنا العزيز
6: العزيز استاذ حسني الحسون الطيب ابو علي
0: الله يحفظه
6: والاعلامي المبدع الاستاذ العلم انا سمي علم حيدر ابو خمان
1: نعم منك عم ابو احمد
6: لكم علم
0: الله يحفظك
1: العزيز شهاده نعتز بها
0: رحم الله والدك
6: الله يخليك وتحياتنا للاستاذ مصطفى
0: يوصل يسلم عليك
1: استاذ مصطفى يسلم عليك وايد
6: وعن من الله لا يحرم من هذا الصوت بحق محمد وادي محمد
1: اللهم صل على
0: بس نسيت حيدر الشلبي
6: اليوم نقول الشبعان ما يدري بالجوعان طبقة بيض وصلت من 7
1: اليوم وصلت من هذا المحور دينار. هذا المحور الثاني اليوم بالحلقة مالتنا راح تسمعه.
6: أنا مستمع بالإذاعة بكل الإذاعات.
0: صحيح.
6: زين لماذا ساعدتوا هذا البيض؟ فتحونا للسيران خرج بيض إيراني بيض سعودي بيض إماراتي، لكن أكو عميك مثل يقول الشبعان ميدري بالجوعان. والعالم بعد خاف تأخذ الجبل العرب، أكو عالم السممت بهذا الجبل العرب. بس الله موجود وأهل البيت هم يحمونا. إلى مساء يبقى العراق هالشكيل، وإلى مساء يبقى الفقراء. زين هذا زيادة الكهرباء، أنا سامع سالم محمد شويرية لين اطلب لهم بالشهر 5 مليار دينار عراقي من زبائن الكهرباء.
0: نعم.
6: لأن تلاحق للمواطن بعربان الدور، مو لحق المواطن. المواطن من ينظر؟ ينظر إلى المخضر، ينظر إلى العدة طلاب، ينظر إلى كذا. بس أنا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل واحد يضر مواطن، وعلى كل واحد كافي تعبنا هواية. يحفظكم الله بحق محمد.
1: الله يبارك فيك محمد العزيز. الاتصال
0: شكرا جزيلا.
1: ان شاء الله ذني المحور راح ناخذه ان شاء الله تعالى.
0: صار حيدر شايت عبنا ابو احمد الاخيره مؤلمه يعني الناس. صح. صارت الحياه كلش
1: غاليه، صارت صعبه الحياه
0: يعني الدراسه صعبه.
1: احنا بدنا نشوف عنده راتب بده يكفي بعد، ما عنده راتب يشتغل.
0: التصليح السيارات يعني غلاء غلاء
1: غلاء
0: كل النواحي. لو تجي الدوله تتفنن بفرض ضرائب.
1: إيه خلي ناخذ استاذ حسنين المحور الاول، لان اكيد منتظرين يعني الضيوف
0: اللي هو انباع عن
1: فرض رسوم. فرض رسوم مقدارها 3000 دينار على البيوت و10000 دينار على الجهات التجاريه في اوراق استهلاك كهرباء. طبعا استياء كبير من قبل المواطنين حول هذا الموضوع. تشاهدت وسمعت يعني الضغط اللي صاير على المواطن. نعم. بسبب هذه الارتفاع هذه الاسعار و
0: صار حق المواطن يعني يقول لك مثلا انا مثلا مو مشكله ادفع 2000، مو خاف هذا باب جديد كل شهر فارض لي رسم انا.
1: صح.
0: المشكله يقول يعني هذا حسب ما طلعت على وكالات انباء انه هذه الرسوم هي يعني مش يعني رسميه، حتى نشرت في جريده الوقائع العراقيه في عدد الاخير وجوه الخدمات. يعني اكو بعد اجور ثانيه صار حيدر قطع عاده السلك.
1: خلينا ناخذ فاصل
0: فاصل ونرجع ان شاء الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج فيسباك. أيضا الأستاذ حيدر، من الأمور اللي ذكرت أنه منشورة في جريدة الوقائع العراقية، يعني ارتفعت كلفة قطع وإعادة سلك الكهرباء 3 فيز من 50,000 دينار إلى 100,000 دينار، كما سجل تغيير في عمود انتقلت يعني العمود مال الكهرباء من 150,000 دينار إلى 1,000,000 دينار في حال تنصيب عمود كهرباء.
1: زين بعد ماكو مريض
0: صافي مباقي المريض
1: إذا 1,000,000 دينار العمود بعد حتى الناس يعني بتريد
0: شنو من عمود
1: جيب لها خشبة ويخليها شوقة بالمجال بدعة ويخليها وتخلصها. حبيبي ماكو شيء هذا، يعني ماكو شيء أسعار وماكو شيء ارتفاع بهذه الأسعار. ما شردوا من المواطن قبل قليل يعني أبو أحمد يعني أذاني بكلام، يعني شردوا من
0: يوصلون المواطن المتوسطة الفقيرة
1: الوضع
0: يعني.
1: الوضع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ارتفاع أسعار الفواتير، ارتفاع أسعار الضرائب، ارتفاع أسعار يعني كل شيء اليوم مرتفع. واليوم المواطن هو ايش عنده؟ الموظف عنده بس راتبه،
0: نعم،
1: والكاسب عايش على الـ الـ الـ يعني هذا اللي يحصل اليومي، عمل اليومي. فلذلك يعني الامور صعبه جدا، يعني هم لازم يفكر اليوم، يفكر بالمواطن، الدخل المحدود
0: خصوصا احنا بأزمة استاذ حيدر، هاي الحرب الموجوده وغلق المضيق، هذه همات
1: اثرت
0: يعني اثرت على يعني بعض التجار لقوها حجه فرصة. بدأ يرفع أسعار كل شيء، يعني أسألك أمور ما لا دخل بهالموضوع هذا.
1: صحيح.
0: بدأ ترتفع الأسعار، أيضا أسعار الدولار صاعدة، الدولار شهد قفز للمئة
1: الله وخمسين، ارتفاع الأسعار، ارتفاع.
0: هذه ما منظورة بس يعني بدأ تتأثر بالعائلة العراقية. صحيح. مو لهالدرجة شوية.
1: نحن ننتظر زميلنا المخرج من الاتصال مع مهندس عباس مسؤول المبيعات في دار التوزيع كهرباء بابل، الحديث عن هذا الارتفاع بهذه الاسعار، اسعار يعني الفواتير ليش ارتفعت، شنو سببها، حتى نفتهم يعني.
0: صار حيدر اذا كل بطاقه 3000 دينار انت يعني هاي مبالغ مهوله.
1: صحيح،
0: هاي مبالغ مهوله. والباحث نشوف تصريح المسؤول يعني اصور تصريح لوزاره الكهرباء تقول لك هاني الاحتياج مالتي هسه 62,000
1: نعم
0: ميجا، المتوفر عندي 17 في حال انفتح المضيق يوصل ل 28، يعني راح نعيش صيف بدون كهرباء. زين انت قاعد تاخذ هاي المبالغ من المواطن، زين الملتزم تعامله مثل مو ملتزم؟
1: طبعا
0: هسه انت يجوز مثلا
1: اكو ناس ما عندها ميزانيه،
0: ما عندها ميزانيه، زين انت هذا ماخذ براحتك.
1: مريد يمكن امننا اتصال زميلنا المخرج مع المهندس عباس مسؤول المبيعات في دائره توزيع كهرباء باب. الحياك الله استاذ عباس.
2: حياكم الله
1: استاذنا
2: العزيز،
1: انت على الهواء في برنامج فيسباك برفقه زميلي استاذ حسين الحسون. حياك الله.
2: اهلا وسهلا.
0: حياك الله استاذ عباس، جمعه مباركه واهلا وسهلا بك
2: للجميع ان شاء الله.
1: حياك الله استاذ عباس. انتشرت انباء عن فرض رسوم مقدارها 3000 دينار على المنازل و10000 دينار على المحال والتجاريه ضمن جبايه الكهرباء، ما حقيقه هذه الرسوم؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله.
2: هذا الرسوم هي بدل اشتراك.
1: زين.
2: وموجودة كانت يعني صدرت جريدة الوقائع العراقية تعليمات رقم 1 سنة 23.
1: نعم.
2: وصار عليها تعديل يعني بهاي الرسوم.
1: نعم.
2: المنزلي كان 2000 دينار صار 3000. والتجاري كان 5000 دينار بدل اشتراك شهري صار 10000. وصدر جريدة الوقائع العراقية رقم 4863 30 آذار 26.
0: عفوا استاذ عباس، هذه نعم. تفرض لمرة واحدة لو بشكل دائم راح تكون
2: هاي كل أصدار قائمة هو بدل اشتراك يسموه،
0: يعني كل قائمة راح تجي
2: مع كل أصدار. نعم نعم استاذ.
1: زين المواطنين استاذ عباس، اليوم المواطنين يقول لك هذه الارتفاع بهذه الفواتير، يعني ما تقدر مثلا وزاره الكهرباء مثلا تعترض على هذا القرار؟ اشوف انه هذا القرار انه المواطن اليوم دا ينطلب من عنده فرض غرامات بالضرائب. نعم. فرض غرامات، يقول لك اني يعني يوم 10000 دينار باكر 15000 دينار، هاي الاسعار انتم كداره كهرباء كوزاره كهرباء ما عندكم اعتراف على هذه القرارات، وهي يعني هذه القرارات هي صادره من مجلس الوزراء.
2: هي هاي قرارات تنزل تجد اي قرار وينزل بجريده الوقائع العراقيه.
0: نعم.
2: يصبح ملزم يعني.
1: زين.
2: الا يعني يجي قرار اخر ايضا ينزل يلغي او يغير او يعدل عليه.
1: نعم.
2: فاحنا بالنسبه لنا كموظفين نلتزم بالتعليمات.
1: صحيح.
2: يعني هاي التعليمات دقت صادره بجريده الوقائع وموجوده يعني عاملين بها، بس دقت الان بالتعديل الاخير صارت عليها زياده، هاي الزياده اللي تفضلتوا بها.
0: نعم. استاذ هسه المواطن يريد يفهم يعني شنو بدل الاشتراك؟ وكل انسان من يشترك في موضوع معين يؤخذ منه ضريبه الاشتراك الاول وينتهي الموضوع. بدل الاشتراك هذه وناس تقول ان لا هذه اجور طباعه الورقه.
1: طباعه يعني.
0: فريد يعني توضح لنا المصطلحين ايهما اصح وسبب هذا الدوام في فرض هذا المبلغ.
2: العفو، يعني هو اسمه بدل الاشتراك، يعني كل قائمه تنزل للمشترك يعني يعتبروها انه هو هذا كاشتراك مقابل انه انت يعني عندك خدمه تيار وتشترك فيها. يعني يعني اكو اعتقد ان امثله هواي بدل الاشتراك، في واحد يشترك في يعني منتدى معين او كذا اكو بدل اشتراك ياخذوا منه. بالضبط،
1: هو اساسا بدل الاشتراك موجود استاذ عباس،
0: هو اصلا مشترك استاذ واشترى الميزانيه ودفع الرسوم بالبدايه، يعني كل قائمة تصدر لمرة الثانية يعني بدل اشتراك هو مو اشترك لأول مرة.
2: لا العفو، أكو الاشتراك أكو رسوم اشتراك، مثلا على سبيل المثال مثلا تدفع رسم الكشف تشتري الميزانية.
0: نعم.
2: بس أنت ما دام تصدر لك قائمة وأنت مستمر مشترك مع الدائرة.
0: نعم.
2: فهو هذا نزل بالقانون اسمه بدل الاشتراك. هذا يصدر مع كل قائمة، يعني مو خلينا نقول مو لمرة واحدة يعني مو هو رسم يؤخذ عند الاشتراك، لا بدل اشتراك. ويعني اعتقد هسه حاليا اصدارنا شهري، فبدل اشتراك شهري هو حاليا.
1: زين استاذ عباس، برايك هاي يعني هذه الزياده راح تكون عائدياتها مثل لكم للصيانه، تجهيز مثل المواطنين بالكهرباء، موضوع شراء مثلا مواد محتاجتها الكهرباء، لو هذه الاموال راح تذهب ايضا مثل ما تذهب الاموال المرور وغير دوائر راح تذهب يعني للخزينه وينتهي الموضوع؟
2: والله سعد احنا يعني الجباية اكيد تنعكس، اي زيادة بمبالغ الجباية تنعكس ايجابيا على توفير خدمة الكهرباء، يعني بلا شك تعرف مواصل صيانة وتتوتر، وان شاء الله هي هاي يعني جزء اكيد راح تنعكس ايجابيا على الخدمة ان شاء الله.
0: زين استاذ عباس، شنو بعد الرسوم اللي زادت؟ يعني شفنا يعني من خلال ملخص اللي نشر في جريدة الوقائع انه ارتفعت كلفة قطع وإعادة سلك الكهرباء 3 فيز من 50,000 الى 100,000، العمود صار من 150 الى 1,000,000 دينار، اكو بعد امور ثانية راح يتحملها المواطن؟
2: يعني اعتقد هو التعديلات، احنا هاي الوقائع 4863 في 30 آذار.
0: نعم.
2: اللي يعني التعديل اللي صدر بها صدر بها على اكثر من جانب، طقوسات يعني رسوم اخرى، فصار تعديل لكل الرسوم. واعتقد هو يعني للاخوان اللي يرغبون هذا العدد وتاريخي يقدرون يطلعون عليه بالانترنت، يعني في المبالغ ما انا حافظها بالضبط، بس هي يعني صار بها تعديل بهذا الخصوص.
0: سؤال اخير استاذ عباس، كل الامور دي تجي على اللي مشترك، اللي ما مشترك شلون خططكم؟ يعني اسال يعني هذه الرسوم والجبايه اللي يتحملها ابو البيت اللي مشترك
1: براس الفقير اللي المشتركين اللي ما مشترك شلون؟
0: ما مشترك شلون يعني هذا؟ ابو البيت يقول لك يا بشيل الميزانيه بالنهايه وانا اتشطل مثل ما يقولوا لك.
2: والله سعد يعني تعرف احنا يعني خاضعين للقانون.
0: نعم.
2: ويعني المواطن نصيحه انه اذا لاقى محل يقول دب الميزانيه واتشطلها راح تجي له غرامات وغرامات اخرى بمبالغ يعني مضاعف اكثر.
0: صحيح.
2: من هذا كثير. فاحنا يعني اكيد ما نشجع، وان شاء الله يعني اكيد الجهات المسؤوله قد علم عن هذا الموضوع وهذا النقاش، ويعني ان شاء الله يعني اي شيء يصير بصالحنا الخير. الله
1: ربي يحفظك استاذ عباس، مسؤول المبيعات في دار توزيع كهرباء باب الحياك الله، شكرا لانضمامك الينا.
0: شكرا جزيلا استاذ عباس، حياك الله.
1: شكرا. خلينا نفاصل استاذ حسين، نرجع ندق ونطب
0: فاصل ونعود ان شاء الله.

0: رجعنا لكم أحبتي المستمعين ومشاهدي إذا جامعة المستقبل لبرنامجكم الأسبوعي فيسبوك. أستاذ حسنين الله يعين الفقير، الله يعين المواطن يعني، أيضا يعني الأسماء والمسميات اللي قاعدة تظهر يعني
1: زيادة بهذه أستاذ حيدر إحنا
0: يعني كارثة. بدل اشتراك
1: وانا مشترك بجيم يعني
0: تبليط شوارع
1: كل شهر تاخذ من عندي النوب البطاقه استاذ حيدر صارت مو كل شهرين
0: كل شهر
1: عارف يعني كل شهر قاعد تجيك 3000 دينار وتحسب مثلا اذا الحله بيها ايش قد مثلا خلينا نقول 200000 مشترك 100000 مشترك اضربها في 3000 دينار
0: طبعا.
1: هذا البيت التجاري 10000 دينار كل شهر يعني هالمبالغ
0: هسه ارد اجي وياك وحتى يستمع المسؤول يسمعنا والمواطن يسمعنا. عمي ماكو مشكلة، وفروا لنا كهرباء مستمرة
1: أي والله.
0: وأخذوا من عندنا مبلغ
1: أي والله.
0: ماكو مشكلة يعني تفرضون لنفترض تقول لي على البيت مثلا البيت
1: شلون خصخصة سنة بغداد
0: أعطيني كهرباء مستمرة بدون انقطاع وأخذ من عندي مثلا البيت البسيط قال ياخذ 100000 دينار ما عندي مشكلة أخلص من المولدة كهرباء مستمرة
1: من الوطنية أيضا
0: ناخذ اتصال يمكن اتصال. السلام عليكم
2: مرة ثانية
1: حياك الله عمي العزيز
2: سادة أبا علي سادة حسني حسون نعم. احنا كل حكومة جديدة تسعد الأسعار كل حكومة من علي الزيدي محمد الشيعة السوداني بالسرة وبعدين الباب تنزق عليك تيك بالشهر عليك 6000 دينار والله 3000 دينار ان شاء الله تخلص حكومة تجي حكومة ثانية تسوي 5000 دينار اشتراك وزين يا عبد الله والله العظيم حتى انا صارت بيها احسر بيها جرطه
1: لا حجي صحه وعافيه معود
0: صحه وعافيه
1: والله الله يساعدك الله يساعدك والله
2: واحد ما ادري شكرا جزيلا
1: الله يحفظك عمنا العزيز
0: اتصال ثاني يمكن اكو السلام عليكم
1: صباح الخير والعافيه
3: معكم سعادتنا الاعزاء
1: حياك الله اهلا وسهلا
3: مع مبارك ان شاء الله
0: جميع يا رب
3: الله يسلمكم اخوكم ابو ليان
1: دوار الانتاج ابو ليان من دوار الانتاج
0: حياك الله استاذ ابو ليان
3: واحدة محطات الانتاج في محافظه وادي
1: نتشرف بك
0: ابو ليان
3: الله يسلمك يعني بالنسبه للاستاذ عباس يحكي على بدل اشتراك يعني بدل اشتراك هو مو منطقي انه انت كل شهر تعرف 5000
1: مو صحيح ابو ليان
3: أستاذنا العزيز أنا في إحدى المحطات والله قلبي محصور اليوم جمعة يا أخي لو شوف كمية البوك كمية الفلوس اللي إذا تروح بالهبل
1: الله أكبر
3: والله العظيم
0: وين
3: والله العظيم شعر راسك يشيب
0: أبو ليان وين السرقة تصير يعني تحدث عليها بالمحطات
3: أستاذنا العزيز أنا اليوم ليش مخلي الكهرباء محددة بشركة معينة ليش إحنا كل متفق عليها اليوم الكهرباء مخليها حصريا لشركة جي اي امريكية يعني ليش ما يعني ليش اكثر من مرة صار اتفاق ويا شركة سيمنز واعتقد مطلعت على الموضوع صار حيدا ليش اكثر من مرة صار اتفاق ويا شركة سيمنز يعني يخرب الاتفاق
1: ليش
3: ثق استفادات مقاولات مستفادين استاذ يعني هاي الوحدة التوليدية اذا تشوف الارقام اللي بدل التوربين او الريش او الفلاته استاذ هذا الفلتر اللي هي مثلا اغلب المحطات الحراريه يعني ما بيهن بس اللي عندنا اغلب محطات بعض الغازيه
0: نعم الغازيه احنا نشتغل بالغازيه
3: المحطات الغازيه اكو احنا يعني اللي بالاسكان الاولى خط غاز واصلها والباقيات اكو بيهن يعني يجيبوا لهن غاز واكو بيهن يعني يوفروا لهن ماده الغاز
1: نعم
3: ثق بالله هذا الفلتر احنا خلينا نقول خلينا نحكي عاميا يعني
1: براحتك سولف ايه
3: خلينا نحكي عاميا يعني الفلتر خلينا نقول فلتر الشوته
1: نعم
3: هذا مال السياره
1: نعم
3: يعني هو فلتر اشبه فلتر اللوري اذا شايفين فلتر اللوري
1: نعم
3: يعني هيك كبير اسطوانه كبيره
1: نعم
3: والله العظيم اليوم جمعه
1: ودعني الله يحفظها ان شاء الله
3: مره من المرات صديق لي خلوه بلجنه مشتريات
0: زين
3: راح لبغداد تروح لفلان مكان يوجهونك
1: محدد
3: تروح لفلان مكان تلقى هاي النوعيه مال الفلاتر بحيث ما يخليك تروح تدور قال لي ايش عندك قلت له ما عندي شيء قال ندور فلاتر ونتونس ببغداد ناخذ طريق قلت له يلا تمام يعني ما عندي دوام مشان رحت والله العظيم فلتر بالشركة نفسية اللي دزون عليها الفلتر الواحد $200.
4: في حال بي... في حال بيش يتجهز
3: غير محل الفلتر نفسيته يتراوح من $100 to $150 حسب الكفاءة مال الطبقات مالته العازلة.
1: نعم زين.
3: هي بيها المحطات الغازية والكل يعني هذا أكو أحد على مسمع يعني بس الفلتر الأسطواني تقريبا ما يقارب $150 بالوحدة التوليدية الوحدة.
1: على أعداد كبيرة
3: يعني أكو مراحل فلاتر يعني مو بس هذا الفلتر. ثلاث مراحل فلتر بالمحطات الغازية. أنا دوامت بالغازية شوف ثلاث مراحل.
1: هذا كلش قاعد يتبدل.
3: هذا حسب الأجواء يعني أجواء أنا ما شاء الله كلها تراب. يعني بأيام بيام التراب يعني تواصل حتى اطفاء يعني يطفون الوحده بحيث ما يتضرر المحرك.
1: نعم
3: لان الاجواء تراب ويتضرر الفلتر ويتضرر المحرك بهذا الوقت.
4: نعم
3: وانت تشوف استاذ ارقام والله العظيم مره يعني هيك شغلات استاذ ارقام بالهبل والله بالهبل والله بالهبل وما اعرف اللي يروح يجيب الغراض يعني ما اعرف انت عندك عائله ما عندك عائله حش السامع ورده يعني انت لقيط يا اخي مو انت عندك عائله دا توكل عائلتك اكل يعني انت من الله. الفلتر ب1000 دينار تبيع عليها ب10 ليش
1: الله اكبر
3: يعني هاي مو يعني مو بس حرام عابر مرحله الحرام
1: زين المؤسسات الرقابيه يعني ما لها دور بهالمكان هذا يعني ما حد يشتكي ما حد شيء
3: استاذ حسنيان يا رقابيه وثق بالله ثق بالله واليوم جمعه وانا اضوج عليه مواقف يعني ثق بالله ابو المكتب اللي ببغداد يقول لي عندك فلان شخص وفلان شخص يريد من عندي
1: لا اله الا الله
3: يعني هيك بالاسم يقول لي يريد من عندي يعني يعني انت بعد فهم الموضوع
1: نعم
3: يعني
1: نعم, نعم
4: واضح واضح استاذ
1: وبالتالي استاذ ابو ليان الدوله او الوزاره ترجع على المواطن لتعويض هذه يعني الهدر
3: اليوم انا اشتريت السوالف استاذ لكن يوم اشتريت قطعه اريد تحولها تعال لا تروح تسدد ماي وكهرباء استاذ قطعه انا اشتريت أنا بيت أهلي يعني أنا شنو ذنبي ببيت أهلي أنا شخص أريد أنفرد عن عائلتي تعال ليش عائلتي تروح السدد أروح أحاسب أبو البيت
4: هم هاي قوانينكم شون بها اللي راجع للضريبة حتى اللي يبيع لك يعني أبو ليان أبو ليان إذا أنت اشتريت حصة من شخص وهذا الشخص غريب هو بايع لك يقول لك اللي يجي هو يسدد الضريبه يلا نعطيك براءه ذمه لك انا شنو
1: علاقه انا شغله
4: انا هو عنده مشكله هو عنده مشاكل بالضريبه ما يسدد الضرائب انا مشتري منه انت روحوا له تجون علي انا يقول لك ما نعطيك ضريبه ما تكلم يجوا
3: يعني هي افضل شيء هاي تعال روح سدد قلت له ابوي انا ايش
1: علي ايش علي يعني
3: ليش ما تروح له
4: أبو ليان طبعاً شكرا لاتصالك
1: وشجاعتك
4: شجاعتك
3: أترجاك رجاء أخوي تشرف علي ميدانك تصوير إلك
4: قصدك وين
3: أنا بالحي العسكر على شارع اسماني
4: يعني قصدك المحطة الغازية
3: لا لا لا لا موضوع بلدية
4: ها موضوع بلدية وين يقول لي شنو
3: والله العظيم تجي وشوف معانك يعني مو منطقة سكنية ولا حتى
4: بالضبط وين بالضبط
3: على شارع 80 طريق النجف
4: بيا منطقه
3: حي العسكري الاستداره الاخيره مو الاستداره الاخيره مال البخطل قبلها يوم صيدليه 80 النموذجيه هذا رقم اذا تريد والله العظيم استاذ حيدر تكرم الوصاخه بالباب
4: دزلي ابو ليان
1: ما تجي
4: ابو ليان دزلي فيديو دزلي فيديو صوره ودزلي اكون ممنوع من عندك
3: راح اصور لك اياه ودزلك اياه على صفحتك الشخصيه
4: اكون ممنون من عندك والله يبارك فيك شكرا لاتصالك
1: ابو ليان حياك الله ابو ليان اخونا العزيز
4: شكرا لشجاعتك
1: وسهلا
3: حبيبي العزيز
4: الله يحفظك
1: الله يحفظك
4: حياك الله واحنا مرات هذا المواطنين هم اللي يطوق دعم حقيقه حتى استمرارنا في البرنامج واستمرارنا في عملنا يعني الميداني صار حسنين ذول المواطنين الناس شرفاء يعني سوى رجال عرض روحه وحكى وتحدث عن الدوائر مالته في سبيل الانتقاد هو في غنى عنه كثير من عندهم ما يحكي له
1: حكايه ممكن يستفيد ويا هاي العصابات أكيد الموجوده
4: يمكن اتصال اخر الو السلام عليكم
5: السلام عليكم شلونك استاذ حيدر
4: الله يبارك بيك
1: حياك الله
5: يعني دائما اراتك انا من المعجبين بك كلش يعني انسان مهني كلش والله
4: يعطيك العافيه شهاده اساس بيها
5: على مال المهندسين جيتنا ارسلتك قبل يومين على الانستا على صفحتك
4: ايه؟
5: اكو يم الجراج الموحد
4: نعم
5: اكو مي يعني يطلع مو طبيعي ويطلع هو من مكان يعني منطقه المكان مستشفى معروفه هي اصلا يعني.
4: اي نعم
5: اذكر اسمها.
1: لا لا تذكر اسمها احنا عرفناها.
5: اي عرفنا يعني من المعيب مستشفى هي تسمى يعني معروفه كلش يعني يعني شغله بسيطه المي يصير على الشارع عيب يعني كل
1: مي مي يعني تكرم مي ملوث يعني
4: ما لك حتى لو مي عادي
5: بس والله الله يشهد وساد الشارع العالم تمشي بالجانب عيب كلش يعني وين هو هو اصلا مدير المستشفى الدكتور وين الدكتور بالموضوع هو
1: لا المفروض الجانب الصحي جانب
4: استاذ احكي لك عن مره من المرات انا صورت مستشفى وهم بدون ما نذكر اسمها تدري تحفظا المجاري ما تطق على المنطقة بحيث المنطقة تصيح الغوث يعني يعني هي مستشفى المجاري ما أبو البيوت الدور السكنية داير مدار المستشفى يقول لك عمي هسه أنت فاتح مستشفى أنا المجاري ما
1: أتحملك وأنا أتحملك
4: أنا شو العلاج بالله العظيم أنا من صورتها قسما بالله العظيم يعني أنا انقهرت على المواطنين
5: والله استاذ حيدر صارت لك اياه بس انا ما قدرت اديك اياه لان حسابك ما اقدر اديك له
4: ليش؟
5: اذا تقدر رقم اديك اياه المعيب كلش
4: ليش ليش حسابي مفتوح حسابي ليش ما تدز اياه على الواتساب على الماسنجر؟
5: الماسنجر هسه راح انزل
4: حول لي اياه على الماسنجر وان شاء الله ان شاء الله
5: انزل يعني تضحك كلش يعني من المعيب مستشفى عملاق على على شارع عام تحولها على الجانب مالتك هو شنو قيمته اصلا يعني شنو قيمته انه تجر حتى لو مي على مجاري على حسابك شنو؟
1: لا هي المنطقة مخدومة مو المنطقة كلها مخدومة مجاري
4: كان الله في العون. والي ما عرفت اسمك يعني كريم اسمك كريم
5: الدور شنو؟ كل يومين يابس يابس كانت في المطار احنا طايحين الغوص الدور هسه يابس شمس يعني يومين ويفيض ما تقدر تمشي استاذ حيدر ما تقدر يعني
4: الله يعينكم الله يعينكم
5: والله
4: ما عرفت اسمك ابو من اسمك؟
5: انا حسن
4: الجناب دائما الخابر حياك الله حياك الله استاذ حسن
1: شكرا جزيلا
4: حياك الله شكرا لاتصالك انا راح اتابع ودز لي اياه على الخاص اكون ممنون من عندك
5: اي والله واذا تجي انا حاطك طبعت تراسلني وانا خادم اجي
4: خادم حسين ما يحتاج انا اصور
1: بارك الحبيب. الله بيك
4: تفضل تفضل
5: ممنون استاذ حيدر
1: حياك الله ناخذ محورنا
4: خلينا ناخذ المحور الثاني استاذ زيكو لانه بعد ما نقدر اكو ضيف منتظرنا

0: رجعنا لكم احبتي مستمعي ومشاهدي اذاعه جامعه المستقبل، برنامجكم الاسبوعي فيسبوك برفقه زميلي استاذ حسين حسن وزميلنا المخرج المبدع مصطفى زيكو. استاذ حسن، نروح للمحور الثاني المهم اللي حقيقه وصلت لنا كثير من المناشدات
1: مواقع التواصل الاجتماعي،
0: مواقع التواصل الاجتماعي والكثير يمكن حول ارتفاع اسعار طبقه البيض، يعني ارقام ارتفاع اسعار قياسيه مقارنه بالمستوى
1: الناس اللي تعرف الحقيقة شنو السبب.
0: فلذلك زميلنا من اتصال مع دكتور فاضل بلاط احد اصحاب حقوق الدواجن في محافظه باب الحياة. حياك الله دكتور فاضل.
2: حياك الله، اهلا وسهلا استاذ حيدر حبيبي، كل الهلا بك.
0: انت على الهواء برنامج فيسبوك برفقه الزميل استاذ حسين الحسون.
2: كل الهلا، اهلا وسهلا، حياكم الله.
1: حياك الله دكتور، جمعه مباركه.
2: شكرا جزيلا، جمعه طيبه مباركه عليكم وعلى كادر
0: دكتور فاضل. يعني شهدت أسعار البيض ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، حتى أصبحت طبقة البيض تسجل يعني أرقام قياسية، يعني من 3000 إلى 7000 إلى 8000. حدثنا اليوم كمختص، ما الأسباب الحقيقية لارتفاع هذه الأسعار؟
2: نعم، شوف ساحل، كل ارتفاع وانخفاض مقرون بشغلتين، هو العرض والطلب اللي موجود بالسوق المحلي.
0: زين.
2: بهاي الفترة تداعيات الحرب اللي صارت بين أمريكا وإيران، هذا سبب أكيد. سدت مضيق هرمز سبب. سدت مضيق هرمز أدت إلى شغلة، أنه المواد الأولية اللي جاي تدخل بالعراق عن طريق هذا المضيق اللي هي أهم مادتين الصويا والذرة صارت بها شح، وبالتالي ارتفعت أسعارها أسعار تقريبا 30 إلى 35%. هذا شكل عبء على اليمن، على كاهل مربي الدجاج، وبالتالي تكاليف ازدادت على كمية البيض اللي منتج داخل السوق المحلي.
0: زي.
2: هاي نقطة. النقطة الأولى، مرات احنا هسه لما نعزيها على الارتفاع الأسعار مال المواد الأولية، هذا أنا برأيي ما أعتبره سبب أساسي. السبب الأساسي والرئيسي أنه تعرف أنت شركة الاتحاد، شركة صحاري كربلاء، أنتجت حقول تقريبا بال 800 إلى 900 حقل إنتاج دجاج بياض ذيك الفترة.
0: زين.
2: هذا أثر على اليمن، أثر على المربي الصغير والمتوسط اللي موجود داخل العراق. فهذول لما شافوا أنه هاي الكمية دخلت على السوق، قام الموازنة بين الأسعار اللي يطرحها أبو سجاد وبين الأسعار اللي يطرحها المربي، شاف بيها ماكو فائدة اقتصادية.

0: المواد الأولية تعرف فيها كلها هو مسؤول عنها وعن استيرادها وتصديرها. فهذا القرار كان يعود له سبب توقفه عن الإنتاج، هذا قرار شخصي يعود له.
1: نعم.
0: بالتالي المربين اللي عندنا توهم بدوا، أنت تعرف أنه أنا لما أدخل وجبة جديدة يراد لي من بداية الحجز إلى أن أنتج بيض يراد لي 7 أشهر. فهاي 7 أشهر أنا برأيي هذا الوضع ما راح يقوي يستمر على هذا الحال. بدأ السوق هسه حاليا تتوفر به كميات، وكميات أغلبها إنتاج محلي، وهاي أعتقد بالأشهر 5-6 القادمة راح تغطي السوق وراح يظل موازنة ما بين العرض والمطلوب.
1: دكتور عفوا للمقاطعة، رأيك في قرار الحكومة قبل يوم أو يومين مجلس العراقي الوطني للاقتصاد رفع الحظر عن استيراد البيض، أنت مع هذا القرار كمربين دواجن وأصحاب اختصاص؟
0: والله خليك إلا شغلة، إحنا هذا القرار إحنا ضد جملة وتفصيل. إحنا كمربين أنا لما أريد أحمل الإنتاج المحلي مالتي أصبر شوية. يعني أنا مو صارت أزمة وارتفع البيض ورأسا أصدر قرار أشيل الحظر عن استيراد البيض والدجاج وبعدين أخلي المستهلك مالي بحيرة من أمره. إحنا المستهلك مالتنا إذا كانت الأسعار مقبولة بالنسبة للمواطن، مقبولة بالنسبة للمرأة، راح تصير
2: دكتور لعد المواطن هم الله يساعده. يعني
0: هذا القرار إذا مؤقت أنا وياه، وإذا دائم لا بالله أنا ضد جملة وتفصيل، لأن هاي شغلة مثل الاقتصاد المحلي.
2: زين دكتور عفوا تعتقد أنه هذا الارتفاع هو مؤقت لو راح يبقى دائمي؟
0: أنا أجزم لك مؤقت ومو أكثر من شهر زمان، وهاي سجلها عندك،
2: سجلتها هي مسجل البرنامج
1: يعني. دكتور يعني لي وين تنزل الطبقة؟ يعني هسه ب7.5 قسم يبيعوها ب8، يعني ممكن تنزل.
0: خلك إلا شاء الله، إحنا على هذا الوضع اللي إحنا بيه، خلنا نحمد الله ونشكر 100 مرة على الأسعار اللي موجودة مال الدجاج والبيض اللي موجودة في البلد مالك. تيجي هسا مثلا الأمريكا، تدري طبقة البيض $22.
1: زين بس مستوى الدخل عندهم دكتور، هنا أنا ما ممكن أقارن، مستوى دخل الفرد عندهم عالي، تعرض بساعة العمل عندهم دكتور.
0: أنا ما له علاقة بالدول الأجنبية والأوروبية، أجل الدول المجاورة وأقيس عليها.
2: ستمودد قبل شوية
0: البحرين الإمارات.
1: نعم.
0: طبقة البيض لحد هاي اللحظة إحنا ما وصلنا للأسعار اللي يبيعون بها.
1: مدخلهم عالي دكتور. وأنا أتفق وياك.
0: هم دخل الفرد عندنا ما شاء الله دخل الفرد.
1: مو كلها.
2: 300,000 دينار و400 موظفين.
0: دخل لا يستهان به.
1: دكتور أكو مفارقة دائما، يعني إحنا أنا أحكي لك الصراحة، أنا أغلب كثير من الناس الوطنيين الشرفاء مين يروح يشتري فد مادة؟ يروح يبحث عن المنتوج العراقي دعما، لأنه إحنا على اقتصادنا وفلوسنا. لكن البعض يعني مثل ما شفناه بعض أسعار الخضروات والطماطم، البعض بدأ يحتكر، يعني هو شاف الأزمة بدأ يحتكر، فيضطر الناس يقول يا بفتحونا المستورد خلنا نخلص من احتكار مثلا بعض الفلاحين بعض المنتجين. فهنا هي يعني دعوات الناس لفتح الاستيراد تقول لك حتى كسر الاحتكار.
0: انا اسال سؤال، انت برايك هو فتح الاستيراد كان مسدود مثلا؟ ترى الاستيراد بكل قرارات الدوله حتى لما كان مسدود البيض والدجاج يطب وباريحيه. زين باريحيه يطب. فهاي الشغله اللي اعتقد اني الدول المجاوره منها، احنا اكثر بلد نستورد منها هاي المنتجات هو ايران. زين إيران نتيجة ظروف الحرب اللي صارت عليها قامت ما تدخل بيضة لو دجاجة واحدة للعراق هاي الفترة، هو هذا واحد من الأسباب اللي أدت إلى ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلي العراقي. فإذا رجعت الأمور طبيعية وانفتح الاستيراد من إيران، لا أنا أقول لك الأمور هي ينفتح ما ينفتح، هو أوتوماتيكيا يطب. وخلي يسمعني المسؤول وخلي يسمعني اللي مسؤول عن الاستيراد والتصدير، لأن حتى مع قرارات المنع اللي أصدرتها الحكومة العراقية بمنع استيراد البيض جاي يطب تهريب ويطب بأريحية كاملة. دجاج من الشمال يطب، من تركيا يطب، من سوريا يطب، بأي طريقة يطب. فإحنا للأسف تقيس وسيطرة نوعية ما عاد. فهذا الارتفاع أنا أعتبره ارتفاع مؤقت خلال شهر. أنا حسب معلومات الاستقصائية اللي موجودة عندي بصفتي كطبيب ومشرف على قاعات هواي،
1: نعم،
0: أنه هسه القاعات اللي بطور تطور الانتاج، تطور الانتاج اللي بعد لها 15 20 يوم تبدا تنتج الاف مؤلفه.
1: يا الله
2: هاي بشاره خير ان شاء الله، هاي بشاره خير للمواطنين في محافظه بابل انه ان شاء الله.
0: بصفتي صاحب مفقس با اليوم دخلت عندي 1800 كرتون
1: بيض. ما شاء الله
0: تدري هاي ال 1800 كرتون ممكن تغطي 25% من انتاج محافظه بابل.
1: ما شاء الله برايك ايش قد استهلاك محافظه بابل؟
0: بشر بخير وان شاء الله الامور انا ما اعتقد تبقى هيك، وهاي شغله مؤقته مقرونه بالعرض والطلب فقط لا اكثر ولا اقل.
1: دكتور السؤال الاخير، برايك ايش قد استهلاك محافظه بابل من البيض شهري سنوي؟
0: والله هي اللي محسوب انت كل فرد يراد له بيضتين باليوم، هذا اللي الاستهلاك العالمي. احنا بما انه نفوس محافظه بابل 1,900,000
1: مليونين وشويه،
0: فخلنا نقول 25% ما ياكلون بيض باليوم. فانت اقل تقدير يرادهم 3 إلى 3.5 مليون بيضه باليوم حتى تغطي هذا الانتاج.
2: دكتور سؤالنا الاخير، هل هنالك باعتبارك انت قريب لهذا الملف، هل هناك اجراءات حكوميه رقابيه لحد من ارتفاع هذه الاسعار وحمايه المستهلك؟
0: والله الإجراءات الحكومية بالنتيجة ما تأثر وراء راح تجيب نتيجة، لأن هو السوق مهما كان، لأن ما معقول الدولة توقف كل قدام أبو قاعة وتقول له أنت هذا إنتاجك. فهي أوتوماتيكيا أنت ما داعم نتفت شغلة حتى تفرض عليها في السعر معين. فحتى إذا صارت أوفر فوق المستوى لا بالله الحكومة بالحق تتدخل. بس أنا السؤال اللي أسئله، لما صارت طبقة البيض ب2,500 و3,000 وأبو البيض يدفع من كيسه وينطي حتى يوصل الطبقة المواطن، زين هل تدخلت الدولة الحماية هذا المنتج المحلي حتى يستدام؟ مو هاي خسارة، مو هو ذا خسر بعد ما يقدر يدين نفسه.
1: سؤال مشروع.
0: فإحنا مرات العرض والطلب أنا السوق إذا تدخلت به الدولة تأثر عليه بصورة أو بأخرى. فخلي الأمور مثل ما هي، والأمور أنا برأيي 6,000 و7,000 دينار لطبقة البيض سعر معقول جدا، وبالأخير راح ينزل للـ5,000 5,500، وهذا السعر الـ5,000 5,500 مرضي بالنسبة للمواطن ومرضي بالنسبة لصاحب الحقل أو المنتج للبيض.
2: دكتور فاضل طبعا شكرا لانضمامك ويانا وهذه المعلومات، والله يبارك بيك، وأيضا بشرت المواطنين في محافظة بابل عن قرب انتهاء هذه الأزمة، أزمة ارتفاع الأسعار، وحياك الله وشكرا لك.
1: شكرا جزيلا دكتور، شكرا لوقتك
0: الكرام، وتحياتي الكادر إذاعة المستقبل وعلى رأسي ممنون.
1: الله يعطيك العافية،
0: جمعة طيبة ومباركة على الجميع إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين، شكرا جزيلا.
2: دواجن في محافظة بابل، حياك
1: الله. معلومات فاضل مهمة ووافية يعني دقيقة وعلمية كانت من الدكتور فاضل.
2: أستاذ حسنين قارب البرنامج على الانتهاء، بعد المخرج
1: أشرنا موضوع جواب الحلقة الماضية كان كم يبلغ ترتيب محافظة بابل من حيث عدد السكان على سباق المحافظات؟ الجواب يعني تبلغ محافظة بابل المرتبة الخامسة من حيث عدد السكان على مستوى البلاد. والسؤال نستاذ حيدر
2: ايضا، السؤال
1: كم تمثل
2: نسبة مساحة محافظة بابل من مجموع مساحة العراق؟ ننتظر إجابة على صفحة الإذاعة المستقبل اف ام باللغة الإنجليزية ان شاء الله. هذا السؤال ايضا ننتظر إجاباتكم احبتي المستمعين المشاهدين لإذاعة جامعة المستقبل، برنامجكم الأسبوعي فيسبوك. وصل
1: ختامين ختام
2: الحلقة، شكرا لكل من اتصل، شكرا اللي كانوا ضيوف بهذه الحلقة. أيضا الله يساعد الفقير، الله يساعد المواطن، إن شاء الله كل اللي اتصل حول المناشدة إن شاء الله راح نوصلها بكل أمانة إلى الجهات المعنية، وأستودعكم الله
1: في أمان الله.

This is a Mustaqbal University radio. Radio. 91.7 FM.

على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري، أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام.

0: حسين. أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.
1: وذلك

إلى سادة الإثني عشر، أهديكم حروفي النابعة من عشق لا ينتهي.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش بلحظة الشاب

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: حجة قسمتي.
1: المستقبل FM مليانة أغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: ولا أسوار تقيد أحلامنا. معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

المستقبل FM ما تتقلد.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل، صوتها بكل شوارع بابل، 91.7 FM.
1: لا حس لا خبر،

0: هبل اف ام 91.7 الاولى في بابل.
1: الاماكن الاثريه والتراثيه هي نوافذ تعكس تاريخ الشعوب وثقافاتهم، وهي سجلات حيه للحضارات اللي سبقتنا. من خلالها نقدر نفهم تطور الشعوب ونعرف شلون عاشوا وتفاعلوا ويا بيئتهم. كل معلم أثري يحمل بطياته تفاصيل دقيقة وتاريخية تعكس براعتهم الفنية والتقنية. العراق عالمي. إعداد وتقديم حسنين الحسون، والمونتاج مصطفى زيكو.
2: الأهوار.

يوم 17 يوليو تموز عام 2016 وافقت اليونسكو على وضع الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي كمحمية طبيعية دولية، بالإضافة إلى المدن الأثرية القديمة الموجودة بالقرب منها مثل أور وأريدو والوركاء. والأهوار هي مجموعة من المسطحات المائية التي تغطي الأراضي المنخفضة الواقعة في جنوبي السهل الرسوبي العراقي، وتكون على شكل مثلث تقع ما بين مدن الناصرية والبصرة، وتتسع مساحة الأراضي المغطاة بالمياه وقت الفيضان في أواخر الشتاء وخلال الربيع، وتتقلص أيام الحر.

وأطلق العرب الأوائل على هذه المناطق اسم البطائح، جمع بطيحة، لأن المياه تبطحت فيها، أي سالت واتسعت في الأرض، وكان ينبت فيها القصب. وفي يوم 17 يوليو تموز 2017 كما ذكرنا، وافقت اليونسكو على وضع الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي كمحمية طبيعية دولية.

تبلغ مساحة إجمالي الأهوار ما بين 9000 إلى 20000 كيلومتر مربع، وتبلغ مساحتها بحسب تقديرات أخرى على أساس وحدتها الإدارية الصغرى والبالغة 20 ناحية ضمن المحافظات الثلاث التي تقع فيها منطقة الأهوار، وهي محافظات ميسان وذي قار والبصرة التي تعتبر مراكز التوازن المكاني والسكاني فيها. ويعيش سكان الأهوار في جزر صغيرة طبيعية أو مصنعة في الأهوار، ويستخدمون نوعا من الزوارق يسمى بالمشحوف في تنقلهم وترحالهم.

0: للأهوار تأثير إيجابي على البيئة، فهي تعتبر مصدر جيد لتوفير الكثير من المواد الغذائية من الأسماك والطيور والمواد الزراعية التي تعتمد على وفرة وديمومة المياه مثل الرز وقصب السكر. ويعتقد البعض أن المنطقة هي الموقع الذي يطلق عليه العهد القديم جنات عدن، وتشير الدراسات والبحوث التاريخية والأثرية إلى أن هذه المنطقة هي المكان الذي ظهرت فيه ملامح السومريين وحضاراتهم، وتوضح ذلك الآثار والنقوش السومرية المكتشفة هناك.
1: الأماكن الأثرية والتراثية هي نوافذ تعكس تاريخ الشعوب وثقافاتهم، وهي سجلات حية للحضارات اللي سبقتنا. من خلالها نقدر نفهم تطور الشعوب ونعرف شلون عاشوا وتفاعلوا ويا بيئتهم. كل معلم أثري يحمل بطياته تفاصيل دقيقة وتاريخية تعكس براعتهم الفنية والتقنية. العراق عالمي، إعداد وتقديم حسنين الحسون، والمونتاج مصطفى زيكو.
2: من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: هبل اف ام 91.7 الاولى في بابل.
1: من قلب التاريخ ولليوم، كانت المرأة مثال للصبر والإيمان والعطاء. المرأة قدوة وإلهام، برنامج نسلط به الضوء على نساء كن منارات هدى وقدوة لكل جيل. نحكي عن قصصهن، مواقفهن، وشلون صنعا أثر ما يزول، من الإيمان للقوة للتضحية، دروس نحتاجها بحياتنا اليوم. المرأة قدوة وإلهام. إعداد وتقديم حسنين الحسون، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
2: تحية طيبة مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج المرأة قدوة وإلهام. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. أوقاتا طيبة نتمنى لكم معنا. هاجر أم إسماعيل، التضحية في واد غير ذي زرع. أعزائي المستمعين، ليست كل البطولات في ميادين القتال، بعض البطولات تكتب في الصحراء بدموع أم وصرخات رضيع وصبر امرأة مؤمنة بربها. اليوم نحط رحالنا عند قصة أم عظيمة صارت رمزا للتضحية والتوكل، إنها هاجر زوجة إبراهيم وأم إسماعيل عليهما السلام، التي سجل القرآن الكريم والسيرة مواقفها الخالدة، وجعل الله شعائر الحج مرتبطة بخطاها. يقول الله تعالى في سورة إبراهيم على لسان إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا هو الدعاء الذي رفعه إبراهيم وهو يترك زوجته هاجر ورضيعها إسماعيل في صحراء مكة القاحلة، واثقا أن الله لن يضيعهم. جاء أمر الله لإبراهيم أن يترك هاجر وابنها إسماعيل في واد مقفر لا ماء فيه ولا طعام. مشهد مؤلم، أم تحمل طفلها الرضيع، ترى زوجها يبتعد بلا كلمة، فتسأله: الله أمرك بهذا؟ فيجيب: نعم. فترد بيقين: إذن لا يضيعنا. نفذ الماء والطعام، وبدأ إسماعيل يبكي عطشا، لم تحتمل الأم صرخات رضيعها، فركضت تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروة 7 مرات سعت، وكل مرة يزداد لهاثها وأملها، حتى جاء الفرج، فإذا بماء زمزم يتفجر عند قدم الرضيع، فارتوت هي وطفلها، وصارت الصحراء عامرة بالحياة. لم يكن ذلك مجرد قصة نجاة، بل بداية لتاريخ مقدس. من ذرية إسماعيل جاء النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصار سعي هاجر شعيرة خالدة في الحج يكرره الملايين في كل عام. أحبتي المستمعين، قصة هاجر تعلمنا أن التوكل على الله هو أعظم سلاح في مواجهة المستحيل. لم يكن عندها لا جيش ولا مال ولا ماء، لكن كان عندها يقين أن الله لن يضيعها، أن التضحية في سبيل الله تثمر بركة تمتد للأجيال. تضحية هاجر في الصحراء صارت مصدر حياة، وماء زمزم شاهد على يقينها أن الأمومة ليست ضعفا بل قوة قادرة على صنع التاريخ إذا ارتبطت بالإيمان. في حياتنا كم مرة نجد أنفسنا في واد غير ذي زرع من الأزمات، لنتذكر أن الفرج قد يتفجر من تحت أقدامنا كما تفجر زمزم لهاجر. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من قلب التاريخ. ولليوم كانت المرأة مثال للصبر والإيمان والعطاء. المرأة قدوة وإلهام، برنامج نسلط به الضوء على نساء كن منارات هدى وقدوة لكل جيل. نحكي عن قصصهن، مواقفهن، وشلون صنعن أثر ما يزول. من الإيمان للقوة للتضحية، دروس نحتاجها بحياتنا اليوم. المرأة قدوة وإلهام. إعداد وتقديم حسنين الحسون. مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
1: في عالم يتغير يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.
2: كل يوم أحبه تاني، أمن ليها يدرالي.
3: Así me gusta, así.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل إلنا.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل.

مساء الخيرات والمحبة عليكم مستمعينا مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وأهلا وسهلا بكم بالحلقة الثانية من برنامج نصف الكلام. برنامج نص الكلام اللي من خلاله نسلط الضوء على تجارب مختلفة من النساء، نساء اختارن انه يركزن بمجالهن ويتركن اثر كلش كبير بالمجتمع، وليس فقط بالمناصب والاعمال بل من خلال الشغف والتجارب اللي منحنها قوتهن وشغفهن. خلوكم ويانا مستمعين، راح اكون ياكم باعداد هذا البرنامج وتقديمه مريم الزبيدي، اما في الاخراج الاذاعي راح يرافقنا المخرج مصطفى القزويني. مستمعينا، بحلقتنا السابقة حكينا عن المرأة في المهن الصعبة، واليوم راح تكون قصتنا مختلفة. راح نحكي عن دور مختلف لكن ممكن هو أكثر تأثير من ودور مهم من باقي الأدوار، واليوم راح نحكي عن المرأة اللي تشتغل بعالم الطفولة، المرأة اللي يوميا تتعامل ويا مشاعر طفل، خوفه، ثقته وبنفسه، وحتى أول خطوات بالحياة، وشلون تشارك ببناء جيل كامل، لأن الطفل مو مجرد مرحلة عمرية مستمعين، الطفل بداية مجتمع كامل، وأي اهتمام أو أي كلمة ممكن تبقى بذاكرته لسنين كاملة.

0: ضيفتنا اليوم الست إسراء الجنابي، تربوية وصاحبة مشروع اللي تعتبر أو تعتبر مشروعها حلم عمر ورسالة حياة. وأهلا وسهلا بيش ست إسراء الجنابي، نورتينا ببرنامج نص الكلام وكل الهلا بيك.
1: شكرا، أهلا بكم، تشرفت بكم حقيقة. طبعا حضوري هنا، شكرا طبعا لكم والإذاعة المستقبل، كل الكادر طبعا حقيقة أشكركم، بالأخص ست مريم تشرفت معرفتك.
0: أهلا وسهلا، فرحانين بوجودك ويانا وبدورك المهم اللي تمارسي بمجالك المهني. وبالبداية نحب نتعرف على ست إسراء بعيدا عن العمل، حابة أتعرف على إسراء كشخص.
1: إسراء امرأة متزوجة، زوجي يعني بالداخلية، وعندي ثلاث أولاد.
0: تحياتنا لكل أقسام وأصناف قوات الأمن والداخلية.
1: عندي ثلاث أطفال، ما شاء الله. أولاد اثنين كبار وصغيرة بعد بالابتدائية، ومشواري تربوية طبعا أنا حقيقة. مشواري كلش كان طويل في رحلة رياض الأطفال حقيقة.
0: شلون بدأ حبك للأطفال؟ هذا اللي نعرفه.
1: حب للطفل من كنت صغيرة حقيقة. نشأ يعني من كنت في بيتنا يعني قبل زواجي بطفولتي. أحب أطفال المنطقة.
0: عندك هذه المحنة
1: والشغف ومحبة ومحنة للطفل،
0: تعبريها بتصرفاتك. نعم. ومعاملتك للأطفال.
1: أحسنتي. وبعدها ظلت أكيد عندي طبعا حقيقة. ولحد ما الحمد لله مارست عملي كمعلمة للأطفال، بعدها إدارة، والحمد لله والشكر.
0: زين، تحسين هذا المجال يشبه شخصيتك وحبك للأطفال؟ هذا الحنية، معاملتك لي هذا يعني يكون أكو، لازم تحسين أنه إنسان من يشتغل بمجال معين تحسي لازم يكون أكو نسخة من شخصيته.
1: هو لو ما يعني أنا نسخة من شخصيتي ما قدرت أمارس هذا الطريق، لأن كلش طريق صعب. كيف تعامل ويا طفل حقيقة منذ الصغر وشلون
0: أنشأ المعاناة، يعني لأن أكو نقطة حساسة جدا ممكن المقابل يشوفها جدا بسيطة، مجرد تربية، مجرد تعليم، لكن الموضوع أكبر من هيك.
1: أكبر، كيف تزرعين بي الثقة بالنفس، كيف تزرعين بي محبة الأطفال، محبة اللي داير مدارة حوله مثل ما يقولون، كيف تصنعين بي طفل شخصية يكون يواجه من يكبر، يواجه مجتمع.
0: نعم، ممكن راح تنبني شخصيته على أساس هذه الفئة العمرية أو المرحلة العمرية.
1: أحسنتي. هو إحنا نزرع من الطفولة. دورنا هو هذا أصعب دور أكيد، بمساعدة الأهل طبعا لازم لهم دور فعال بهذا الشيء ويانا، لكن إحنا دورنا الأساسي.
0: زين، شنو الفرق بين الإنسان اللي يشتغل والإنسان اللي يحب عمله ويوصل رسالة من خلال عمله؟
1: هو اللي يحب عمله أكيد هو راح يشتغل ويعمل.
0: أكو إنسان مجرد أني يعني أنا أحب شغلي دا أمارسه يوميا، ما أريد أوصل منه. هذا اللي نريد نركز عليه،
1: ما ينجح
0: هذا المجال بالتحديد
1: نهائيا، لأنه أنا أذب كل طاقتي، كل محبتي لعملي، كيف ما أبدع بي؟ لا أبدع بي. كل عمل، كل مكان لازم تحبيه،
0: لازم أكون لمسة إبداع تكون،
1: مو كدوري كمديرة أو كدوري كمعلمة أو كدوري كأم أيضا.
0: نعم.
1: في أي مجالات يعني العمل، في أي دائرة، في أي مكان.
0: زين ست إسراء، يعني باعتبار أنه الأطفال هم خلينا نقول محور حياتك، لأنه أنت من الصغر متعلقة بهم. وتكونين موجودة أو هم موجودين بحياتك، سواء على مستوى صعيد العلاقة الزوجية، العائلي، مستوى العائلي، أو مستوى الطفولي اللي أنت كنتي بيه، فأنت معاشرتهم خلينا نقول هم خلينا نقول من أولوياتك.
1: محور حياتي.
0: نعم، من أولوياتك من الصغر. فهل الأطفال يغيرون الإنسان اللي يتعامل وياهم يوميا؟
1: يغيرون طبعي يعني
0: ممكن يأثرون عليك، على شخصيتك، على هواي أمور طبعاً. ممكن تتعلمين منهم مرات
1: طبعاً. يعني أنا كشخص، أنا كمارست عملي، خلينا نقول أنا متزوجة، لكن إذا كادر عندي يعني بنية ما متزوجة، خلينا نقول من الدوام عندي بالروضة، أكيد راح ينزرع بيها كامرأة. هاي أحكيك يعني طبعاً الطفل كل شيء يضيف أشياء، يضيف للمرأة تتعلم شلون تتعامل ويا أطفالها مستقبلاً.
0: فعلاً.
1: أنا هسه أنا بصفتي راح أتعامل شلون ويا أحفادي مثل ما يقولون.
0: بعد شبابي بعد.
1: أي حقيقة.
0: زين، أنتي كأسراء شنو أكثر شيء تعلمتي من الأطفال؟
1: تعلمت من الطفل أول شيء يعني صراحة هو الطفل هو يعلمني براءته، شلون من براءة، كيف زرعت بيه، شلون زرعت بيه يعني الأشياء اللي زرعتها بيه. أكيد هاي كلها إلي تعلم ودرس إلي بحياتي حقيقة وحياة أولادي صراحة.
0: زين هم تشوفين طفل بريء بهذه البراءة، مرات أكو نظرات أطفال ما أعرف ممكن هنا يعني تحسسك الدنيا بعدها بخير.
1: طبعاً.
0: ممكن انت تروحين تعبانة للعمل، لكن مرات من تشوفين هذه الوجوه ترتاحين نفسياً.
1: يعني الشخص يعني كمعلمة كمديرة كأي مكان أفصل بين حياتي وبين يعني أنا رايحة هو يريد مني، فأنا بالمقابل أكيد لازم
0: أفصلين.
1: أفصل نهائياً قد ما تكون متاعب الحياة والظروف والمشاكل.
0: شنو ذنب الطفل؟ شنو ذنب؟ ممكن يوصل له فجرعة سلبية،
1: أدخل الروضة كأنما غير عالم، أفتح باب استقبلهم بحب، استقبلهم هيك بروح هيك يعني من اعانقه حقيقه بحب.
0: اكيد شعور يعني اني دا لاحظ من المستمعين اللي يشاهدونه راح يشوفون بعيون ست اسراء الحنيه والمحبه، يعني مو فقط كلام لكن هو تعبير من صميم قلبي، صميم القلب.
1: شغف فعلا محبه للطفل
0: قليل نشوفه. يعني مرات هواي يعني اكو محنة من بعض النساء، احنا يعني العنصر النسوي دائما معروفات بالعاطفه، كنا شويه عاطفيه، عدنا ممكن حساسية زايدة، لكن هذا الجانب اللي يظهر من ست إسراء فعلا معبر وصورة وصوت، يعني مو فقط
1: أكيد
0: صوت.
1: أكيد لازم
0: احنا يعني نكمل وراء الفاصل مع مخرجنا ونرجع.

0: رجعنا وياكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل القصير، ونرحب بست إسراء جنابي مرة أخرى ونقولها أهلا وسهلا بيك. ونرجع أنا ما أريد ينقطع هذا التعابير اللي كنت أشوفها أثناء الكلام، نرجع نتغمس ونتغمس بهذا المشاعر الجياشة بكلامك من تحكين، فعلا لها تأثير كلش قوي للي يشوف ويسمع بنفس اللحظة.
1: أكيد إن شاء الله.
0: كنا نحكي على شعورك من تشوفين الطفل، ممكن شلون تفصلين بين حياتك وبين عملك؟
1: لأن أنا أول مبدأ أعتبره أمانة حقيقة. يعني أنا من يجيني ما يعرف شنو ظروفي شنو مشاكلي، هو يريد مني نظرة، يريد مني حنان، يريد مني كلمة طيبة، لأن هو تارك بيته، تارك والدته، تارك البيئة العايشة
0: بما فيه الكفاية. ممكن هو تعبان من البيئة اللي هو كان بيها،
1: ممكن ضغوط الأهل، مشاكل. أحسنتي. أني يعني بصفتي يعني أني أم، أعتبر أم ثانية للطفل حقيقة. ليش؟ لأنه هو يريد مني، بالمقابل أني راح أطلع فد ثمرة. هذا الطفل راح ينشأ يعني من طلع من روضة، وراح إن شاء الله يروح مدرسة، وراح تنزرع بي ثقته بنفسه، زرعت بي محبة. طبعا هذا دوري أني.
0: تحسين فلازم روضة المكان الأساس؟
1: أكيد أكيد أكيد. المرحلة الأولى الأساسية في حياة الطفل هي الروضة
0: وبناء شخصيته. أيضا
1: أحسنتي، بناء شخصيته، الروضة، وراها بعدها مراحل، راح تبدي دراسة وتبدي صراحة صعوبة المناهج الدراسية. لكن إحنا مرحلة الروضة لا، أول ما أبلش
0: ترفيه
1: تعليم. لازم يدخل تعليم تكون. أحسنتي. لكن إحنا هم عندنا تعليم
0: شخصيته وعمره.
1: بداية مشواره هو يعني أول مرة، أول ما يبدي يعني يستمد من عندنا شنو يأخذ من عندنا، من طاقة، من متعة.
0: ممكن راح تكون مزرع. أول مرة يخرج من بيته ويتواجد ببيئة غريبة،
1: هي هاي الست النقطة الأساسية. كيف دوري أني من طالع من بيئته، شلون راح ينتقل البيئة الثانية،
0: نقول مرحلة عمرية ممكن 3 سنوات أو 4،
1: اللي هي فعلا خاصة إذا كانت والدته ربة بيت. يعني وناشئ بيت، يعني صراحة كل صعب عليهم.
0: نعم، راح يكون دوري حتى تعويدا للموضوع راح يكون صعب، راح تواجهي ممكن يبتشي ويظل باستمرار صعب عليه يتعود.
1: أنا لحد ما يتعود وتوصل مرحلة لا يقوم ما يقولهم الأهل ما أريد، أنا ما أريد دفقة من روضة، لا تجون علي.
0: هاي بعدين فعلا يصير عند أصدقاء، ممكن أكو أطفال منعزلين، أكو شوية ممكن تكون تعامل وياهم خاص أكثر من غيرهم، فممكن شوية يسبب لك صعوبة.
1: إن شاء الله يعني عندي توصي للأهالي حقيقة إنه الطفل لا، يعني لازم نخصص وقت لهم، وقت ترفيه الأهل، دور الأهل أيضا
0: مهم جدا،
1: مهم جدا. لأنه حتى لأنه هو شخصيته يعني من يجيني من بيت صراحة شوية عدة يعني نوع من الطبع الصعوب، ما يحب يعاشر أطفال، ما لأن ما شايف، ما متطلع. زين، فدور الأهل يساعد
0: يعني على حكايتك. يعني تحسين انه المرأة لها دور خاص بتعاملها مع الطفل
1: طبعا،
0: او عناية خاصة طبعاً. ممكن الطفل يحتاجها اكثر من الاب او اكثر من الرجل. مرات نشوف احنا ممكن
1: مشاغل الحياة والتعب، فاكيد دور الام اكيد. يعني توصيتي صراحة لكل ام تبذل وقت، تخلي وقت لطفلها. هاي الوسائل التواصل الاجتماعي اللي هو التليفونات، الشاشات، كلش دا تأثر على
0: هذه الحياة الإلكترونية والطفولة الإلكترونية.
1: أحسنتي، كلش دا تأثر. توصيتي يعني لهم أقول لهم حاولوا تخصصون وقت لأطفالكم وتساعدوني بهالموضوع. يعني إذا أنا يجيني للروضة أقدر كل شيء أخليه يتونس ويلعب ألعاب وياخذ نشاطات ويرجع للبيت يلقى وسائل
0: يمارس حياته بشكل صحي. سنتي. بعيد عن
1: الإلكترون. يعني دائما أقول لهم صراحة، خاصة البطيء النطق واللي الحالات الخاصة، أقول له طلع بالشارع،
0: خليه يختلط
1: التراب، يلعب بالحديقة، اطلع تعب تليفونك لا تشيله،
0: خليه يكون قريب من الطبيعة أكثر. أحسنتي. من يعني خلينا نقول واقعي دليل أكثر.
1: ودليل إحنا شلون نشأنا حقيقة
0: فعلا،
1: شلون نشأنا طفولتنا
0: صحية، خلينا نقول
1: زين إنه إحنا اختلاط ويا الأطفال. هسه ما كل تشوفين الأقارب، يعني نادرا كل خميس يمكن نلتقي صراحة،
0: فعلا فترة طويلة انعزال أكثر، خلينا نقول عائلي
1: بالضبط. يريد يخصص الأب يوم واحد بالأسبوع يطلع طفلة صراحة، اللي يريدها هاي الظروف الوقت يعني.
0: نعم، والميز من الظروف المعيشية أيضا باعتبار أولياء الأمر أغلبهم موظفين، عندهم ممكن التزام
1: فالأم دورها أمورهم. هم تقدر هم نعطيها العذر حقيقة للأم. نعم. يعني بين الدراسة ودعتها كان طلاب
0: وأكثر من طفل
1: وأكثر من طفل صراحة.
0: يعني أنت برأيك هذا اللي ذكرتيهن هو اللي يحتاجها الطفل بهذه الفئة العمرية؟
1: نعم
0: هذه الأشياء لو أكو إضافة بعد.
1: يعني أنا أعتبر 50% للعائلة و 50% للروضة حقيقة.
0: يعني كتربية للطفل؟
1: كتربية يعني لأن مساعدة الأهل أيضا لها دور وياي. يعني أنا قد ما أقدر أزرع بي قد ما أقدر إذا ما مساعدة مستحيل. يعني
0: بس يعني الطفل برأيك يحتاج سمع أكثر لو ينفهم؟
1: سمع لو فهم
0: يعني ممكن شنو اللي يريده راح نسوي ليها لو ممكن
1: لا
0: نفهم.
1: لا مو بكلش كل اللي يريده لبيلة. لا
0: أي هذا يعني جانب كلش مهم باعتبار كلش أكو ناس عندهم نسبة عالية من الدلال.
1: هو يقول لي ست أنا مدلل ست ابني مدلل أقول له لا
0: ممكن يعترض على الطريقة
1: اللي تكون إضافة بيها. صراحة أكو مشكلة دي عانون بها اللي هي دلال الأجداد.
0: ها اي طبعا هذه الاجداد
1: الله يحفظ كل جد ان شاء الله
0: احفادهم. فعلا اكو دلال ومنفذ راحه نفسيه من يروحون يم بيت الجد
1: خاصه اذا كانوا عايشين نفس البيت.
0: نعم
1: صراحه
0: بسرعه يلجؤون هو يعني
1: دلال
0: المحامي لهم المحامي لهم فدائما تحسين يميلون اكثر
1: الله يحفظهم هي من محبتهم. نعم سامعنا يقول ابني الابن اعز
0: اعز من الابن. زين ايش قد ممكن كلمه او تصرف بسيط يغير نفسيه الطفل ممكن هو يفتقدها بالبيت بس يلقاها بمكان اللي يروح له اللي هو الروضه.
1: طبعا تعرفين يعني عندي نصير اصطفاف كل خميس. نعم. عندي طفله
0: ها يعني انتم تصطفوهم
1: رفعت عليها
0: نقول تهيئه للمدرسه
1: احسنتي. نعم اكيد فتشكيلي بالاصطفاف مثلا نحكي المسلوكيات اليوم مثلا موضوعنا كذا على النظافه كذا على الاهتمام شلون نساعد ماما ست أخويا هيك وياي أخويا
0: أكو شكوى
1: لازم أنا أترك الاصطفاف وأظل أسمعها للنهاية صار هسه راح أحكي وياهم لازم أسمعه لازم
0: يعني دوري. مو بتجاهل ويكون يلا ماما ويلا امشي يعني
1: مواقف.
0: يعني باعتبار يقول لك أنا مرات ما أريد أخليها بباله فما أريد يعني أريد أنسي
1: مرات يجي يشكي لي على صديق أروح عايش أنزل المستوى أنزل وياه أروح إذا ما يصير تسامح بيناتهم واعتذار ما ممكن أتغاضى.
0: يلا تطمنين عليهم.
1: أطمئن طبعاً أكيد هو أهم شيء أسمع
0: عن
1: الطفل تسمعيه
0: يعني حسنتي. تحاولين أنه تكونين قريبة من عقليته
1: من عقله
0: أيضاً مو بس فقط أنه أنت دورك كمدرسة أو لا. معلمة أو تربوية لا هو يحتاج أنه واحد يفهمه
1: قريبة فعلاً.
0: زين باعتبار هذه التصرفات اللي ذكرتيها أنه من يصدر من عنده فد خلل أو مشكلة بحياته سواء على مستوى صداقة أو بالبيت أو عند فد شكوى يعني تحسين الطفل يتذكر الأسلوب أكثر لو الكلام
1: كتعامل لا طبعا مرات حتى الكلمة مرات يعني حتى يعني يقول لي ست هيك كلمة مثلا يعني هيك قال لي لا هم الكلام يأثر بي
0: يعني مرات
1: يعني تعامل والكلام
0: تحسين أنه أكثر شيء اثنين هم ينذكر
1: ليش لأنه ما أكون مفارقات نسب ذكاء بهذا الموضوع صراحة. نرجع للطفل وطبيعته مرات الكلمة تأثر بي
0: فعلا اكو مرات شخص ما يهتم
1: والدليل ست انه بال يعني يقولوا لي الاهالي ست اسراء يدزوا لي فويزات ست بس يسمع منكم راح مثلا اقول له ست اسراء راح اقول لها ادز فويز يعني شنو نوع
0: دور
1: يسمعني مهمنا. بحيث بعد ما تنعاد
0: دور اقناع كلش قوي
1: جدا انه اني انه مثل ما تحصل هديه ها ازعل عليك لان زعل ست اسراء لا
0: هو هذا اللي مرات يعني ممكن انتي نفس الكلام حكيتي ويا
1: نعم.
0: وامه حكت ويا
1: نعم.
0: والاب كذلك لكن الاسلوب يختلف
1: يختلف
0: فالطفل احسه يتذكر طريقه الكلام او الاسلوب اللي يكون معامل به فبالتالي راح الاسلوب له تاثير كلش قوي
1: جداً
0: على عمره خاصه حساسيه هذه العمر وبناء شخصيته تكون خاصه مرات يعني اكو اطفال يقول لك انا تعرض لتنمر اني ممكن اطفال ممكن اني ما اريد اروح لهذا المكان بسبب انه اكو يعني ما عندي قبول من بعض
1: الاطفال
0: فهذه راح تكون حساسيته عاليه اكثر
1: طبعا
0: فيراد له تعامل خاص اكثر
1: طبعا
0: شلون تتعاملين بهذه
1: مثلا اذا صار هيك موضوع طبعا اول ما اروح دايركت للمس المسؤوله احكي لها شنو نوع المشكله وشنو الطفل اللي دا يتعرض له من تنمر شنو النوع راح نبدي احنا بيناتهم نزرع بيناتهم لا ما يصير اني طبعا اسوي قصه اسوي نسوي فد
0: توصلي الرساله من خلالها
1: طبعا
0: نعم. على مود يعني تعمق بهذه الفكره
1: اكيد بهالموضوع تعاون الكادر ايضا له دور جدا نعم. فعال وياي فراح نقدر احنا ما يصير من مبدا حلال وحرام طبعا ماكو حساب وعقاب ماكو هذا ما اذكره نهائيا
0: حتى ما يحس روحه مجبر
1: احسنتي ما اخوفه ما خاف من رب العالمين حقيقة دائما إنه الله يحبنا لازم نحكي كلام حلو ما يصير لازم نلفظ ألفاظ حلوة.
0: حاليا هو ده يتعرف على هذه الأشياء فلازم ينمو بداخله حب من الصميم للخالق سبحانه يعني تعالى فلازم يكون أكو خلينا نقول ليونة بالتعامل
1: فعلاً.
0: مو بصرامة وأني يعني عقاب مثل ما ذكرتي.
1: إذا صار الطفل تكررت أكثر من مرة لا يصير تداخل بالعوائل حقيقة. اتصل ويا عائلة الطفل
0: يعني العائلة والدة
1: عندها من تواصل ويا المامات اتواصل وياها انه هيك كذا موضوع صار انه طفلك هيك بدار من عنده موضوع فأريد تساعدون شنو الطريقة اللي اتعامل وياه مرات صراحة
0: يعرفون ابنهم
1: احسنتي ما اقدر اكبر من حد الموضوع فاتعامل ويا الاهل ويا الام خاصة اقول لها يعني اريد اتعامل شلون هيك شيء تبدي تساعدني بهالموضوع
0: اكو اولياء امر ما يقبلون انه ممكن يقول لك
1: مثلا الا القليل نادر
0: يعني اكو لا ممكن هم يعني يحسون انه
1: طفلهم
0: خاص بيهم فاني صح. يعني اريد انه ما يتعامل بغير طريقه ما اريد احسسه انه ممكن ضايج من شغله او ممكن اضوجه
1: وما تريد انه يختلف عن اصدقاء انه ليش ابني هيك ضوج من هذا الشيء هم صح وياش بس كلش قليل هذا
0: لكن
1: الموضوع.
0: اكو بعض الامهات يفكرن بمصلحتهم اكثر
1: اني يعني الحمد لله علاقتي ويا العوائل يعني الأمهات علاقة أخوية أقول لهم أنتوا أولادكم أولادي أخوية فكل شيء يتقبلون من عندي
0: هو هذا أحلى شيء أكو تعاون ما بين يعني المؤسسة التعليمية وما بين بالضبط. العائلة
1: بالضبط فأني تعاملي وياهم كعلاقة صداقة عائلة بحيث يعني من أريد يصير لا سامح الله يصير فتشي كل شيء يستقبلوا من عندي الحمد لله ما أقولش إلا ما ندر قليل جدا إنه ما يتقبلون صح على ابنهم كلمة
0: هذه قوة بحد ذاتها إنه أنتم تحاولين تغيرين في الطبع تغيرين في شيء معين فاحنا نقول يمكن قوة المرأة مو فقط بالأعمال والمناصب أو الإدارة أحيانا تكون قوتها الحقيقية
1: على
0: مقدرتها تبني إنسان كامل
1: تبدي إنسان من بيت طبعا من عمل أصدقاء يعني كم المرأة طبعا سبحان الله يعني صبورة خلقت صبورة صراحة
0: ولهذا السبب أحس أنه اختيار هذه المؤسسات التعليمية كادر نسوي أكثر من ممكن أباء أو غيرهم إلى سبب واضح اللي هو العاطفة اللي عند المرأة قوتها بتحملها للظروف ولكبتها للمشاعر ممكن راح تقدر تضغط على نفسها في سبيل مثل ما ذكرتي
1: كل واحد تطيح
0: حقا هذه بحد ذاتها قوة وإحنا النساء معروفات بهذه القوة وإن شاء الله يا ربي يديمها نروح فاصل بسيط مع مخرجنا وراجعني معكم مستمعينا.

0: عودة وياكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل ونكمل برنامج نص الكلام. واليوم ضيف حلقتنا الست إسراء جنابي. نرحم بيك مرة أخرى ست إسراء ونكمل بموضوعنا اللي شكرا. كلش مهم، وكل أم ضروري تسمع هذه الحلقة، ولكل عائلة أيضا اللي عندهم طفل، وراح تكون مساعدة من الست إسراء بدورها التربوي والمؤسسي بهذا المجال. راح تكون أكو مساعدة من خلال اللي راح نطرحها بالبرنامج. اسمعونا بكل حب و محبة. واليوم راح ننتقل من بعد هذا الفاصل، قبلها احنا حكينا عن جانب الطفل النفسي وغيره، فحاليا ننتقل الى محور الأمومة والإدارة والتوازن. وانت مثل ما ذكرتي أم لثلاثة أطفال، شلون احنا نريد نعرف التوفيق بين الأمومة والعمل؟
1: طبعا هي نرجع نقول الحمد لله والشكر، هي القوة اللي ذكرتيها حضرتك،
0: هي تمتلكها المرأة.
1: وهي أكيد من رب العالمين حقيقة. طبعا هو المرأة، أني هسا يعني بس أفتح أحكي عن نفسي بما أنه موجه لي. يعني أني الحمد لله وشكر يعني مواكبة بين أولادي وبين دوامي. أكيد هذا أكيد بدعم، طبعا
0: دعم العائلة، نعم، والزوج
1: الزوج والأهل، نعم. والأهل أكيد دعموني،
0: الله يحفظهم.
1: الزوج أكيد الدعم الأول يتحملني،
0: وخاصة من تنتي أنا متزوجة وبنيت هذا المشروع، أو يعني نقول مارستي دورك التربوية.
1: طبعا كنت أدعم دوامين، طبعا الملاك اللي العقود اللي هي محاضرين مجاني،
0: نعم مجاني،
1: ودوامت بالروضة، يعني أرجع من الظهر أروح من هناك للروضة. أكيد الفضل رب العالمين والزوجي طبعا اللي يتحمل
0: الأطفال أيضا. أنا هو دائما إحنا نحس الزوج من يكون سند لزوجته بمجالها وتعليمها، يعني راح يعكس نتائج كلش حلوة كلش مثمرة، راح تبين على المدى البعيد بالمستقبل، راح تكون أكو نجاحات للطرفين. صح. فخر ودعم مستمر. إن شاء الله يا رب العالمين يديم هذا الشيء بكم.
1: شكرا إن شاء الله لكل زوج وزوجة حقيقة، إن شاء الله يكونوا دعم بعض حقيقة.
0: إذن هو أنت ذكرتي أنه أنت من الصغر تحبين الأطفال، هل الأمومة ممكن إلها دور أكثر كبير بالتربية؟
1: طبعا كلش لها دور الأم، يعني الأمومة حتى تقدر يعني عندي صراحة يجوني كادر مثلا إذا ما متزوجة تكون صعبة تتعامل ويا الطفل حقيقة،
0: ما عندها الخبرة،
1: صير من كل شي صعوبة عندها تواجه طفل حتى بكاء، ما تعرف طريقة شلون
0: تتعامله. نعم
1: بالضبط. لكن أني بصفتي أكيد أم أكيد تعلمت،
0: خبرة كافية بالضبط. بعيدا عن حبك من الصغر للأطفال، لكن جداً الخبرة لها دور كبير.
1: إضافة أرجع أقول ليش محبتي للأطفال،
0: هو هذه المحبة أساسية. لكن مرات المحبة مو كافية بالتعامل، ما تقدرين ممكن تنجحين بتعاملك، أو ممكن تجيدين الدور باعتبار الخبرة تكون مكملة لهذه المحبة
1: فعلا.
0: فتنتج شيء كلش مثالي.
1: نعم محبة فتحدى، وأكيد فأكيد يعني صراحة نقول يعني المرأة ليش ما تكون هي المرأة تقدر، وهي لأن هي غريزة الأمومة
0: فعلا. غريزة تكون الأمومة مستمرة ومعطاءة باستمرار.
1: أحسنتي.
0: نعم هذه صفة كلش حلوة ست إسراء، وإحنا من خلال برنامجنا نريد نعرف شنو أصعب مسؤولية تتحملها المرأة من تكون أم ومديرة بنفس الوقت مثل ما حضرتش.
1: الصعوبة الأواجهها حقيقة هي أكيد طبعا دراسة تربية الأولاد ودراستهم، وخاصة بهذا المجتمع الصعب وامتحانات، وهذا مجتمع اللي يعني أنا يعني أشوف أولادي من يعني من يطلع كبر ونشأ، وهذا الشارع ما تعرفين تخافين عليه، كلش مسؤولية كلش صعبة،
0: قلق يصير باستمرارنا.

0: طاقة
1: اهتمام
0: اهتمام فأنا أحس طاقتي تخلص بالروضة.
1: زين يعني هنا أنت حسيتي نفسك أنه المرأة لازم تكون قوية دائما؟ لو مرات في حالة ضعف أو تعب ممكن لا يعني ممكن راح شوية راح
0: لازم تكون قوية. لازم تكون قوية المرأة حقيقة لازم يعني
1: بكل الحالات
0: كل الحالات
1: ماكو مجال للضعف.
0: لا
1: في حال انه اكو كان من ساندج ممكن تبينين هذا الضعف، لو اكو اشخاص معينين ممكن راح تبينين تعبك وضعفك تجاههم فقط مو لغيرهم.
0: لا لا لا يعني
1: لو انت ماخذتها بصوره عامه
0: بصوره عامه
1: يعني باعتبار انه مثل ما ذكرتي زوجك الداعم الاول
0: طبعا هاي يعني مرات اطفالي ايضا اولادي
1: تفضفضي له انا تعبانه يعني لو تكونين قويه دائما قدام
0: دائما قويه
1: دائما مرات يعني هاي ممكن اكو فد
0: خلينا نقول تعلمت اني اشي الحقيقه ممكن همي وهم غيري وتعب غيري بحكم هو هم دوامه طبعا اكيد متعب دوامه بحكم اولادي يعني هم دوامه ودراستهم فما اقدر اذب الضغط عليهم حقيقه فاني ادود على نفسي.
1: زين شنو اصعب شيء تواجهي التعب النفسي لو الجسدي؟
0: لا النفسي
1: نفسي اكثر
0: لان هو اذا اتي نفسيا راح تعبين جسديا
1: يعني مرات صراحة. ممكن انت تعبانه جسديا او مريضه لكن بنفس الوقت نفسيتك من تمام تكابرين وتقدرين تقومين على حيلك تقدرين
0: نقوم لازم
1: هي الحياه امورك
0: المنزليه وغيرها فعلا.
1: زين ست اسراء باعتبارك مثل ما ذكرتي كل هذه الصفات انت امراه قياديه
0: شكرا
1: يعني انت امراه تقود عائلتها اطفالها واطفال غيرها
0: فعلاً.
1: فشنو تعريفك للقيادة؟ شنو معناها بالنسبة لك؟
0: القيادة
1: نعم.
0: طريق صعب وقوي بس إن شاء الله يعني أنا كأمرأة وكل أمرأة إن شاء الله تكون قيادية في بيتها في مكان عملها إن شاء الله حتى في الشارع ترى.
1: حسن هذا الشيء مهم لكل أمرأة
0: جداً جداً مهم
1: صفة بيها؟
0: يعني أشجع المرأة تكون تسوق أشجع المرأة تفتح مشروع حقيقة أشجع إضافة ويا حياتها المنزلية حقيقة والتعب بالأولاد
1: وأكيد راح يكون لازم. فاصل بين حياتها الخاصة والمنزلية وبين عملها لكن هذه المهام هي مطلوبة من المرأة
0: يعني. مطلوبة جدا وأشجع كل امرأة وأقول لها اشتغلي وقودي نفسك وقودي الحياة هي لازم هيك الحياة يراد لها قوة
1: زين هي تحتاج قلب رقيق هذه لو شخصية قوية
0: لا
1: أكثر
0: لا لازم تعادلين يعني كل هو كل مكان انت تكونين لازم شخصيه
1: نعم.
0: انا هسه حقيقه شخصيتي وهي بالروضه تفرق تماما
1: باعتبار انتوا اللي تتعامليهم او اللي تكون المعامله وياهم يحتاجون ما يحتاجون قوه شخصيه يحتاجون
0: محبه
1: ممكن لعقليتهم ايضا
0: هاي هو شوف الروضه هسه عندي تعامل ويا كادر عندي تعامل ويا اطفال عندي تعامل ويا عوائل عندي تعامل ويا سائق هواي فكل شيء له شخصيته فالمرأة بطبيعتها لازم تكون يعني محتوية كل شيء حقيقة.
1: إذا أنت هنا شلون توازنين بين القوة والحنية اللي عند أي امرأة تكون عاطفية
0: ممكن نقول يعني هذا أعتبره شيء هم وراثي
1: يعني عندكم وراثة بالعائلة
0: يعني الحمد لله والدتي والدي الحمد لله أخواتي احنا ما عندنا طبعا أخ بس أخواتي الحمد لله كلهم ما شاء الله فممكن أخذتها القيادة من والدي
1: ممكن تشوفين تعامل الأب والأم بالبيت
0: يعني نشأت يعني على هذا الشيء أكيد نعم. نشأت جينات تعتبر البيئة اللي عشت بيها حقيقة يعني
1: نعم.
0: يعني كان والدي الله يعطيه الصحة والعافية ماكو بنية تبكي ماكو تزعلين تقومين تغسلين تمشين حياتك ماكو
1: أنت قوية
0: أنت قوية أنت
1: يعني زرعوا يعني هذا الشيء بيت من الطفولة
0: والدتي طلعنا نطلع وياها فتعلمنا يعني الثقة تعلمنا الشخصية القوية حقيقة
1: زين يعني باعتبار أنت تتعاملين ويا فئة أطفال كلش حساسين
0: أي.
1: تحسين أنه الروضة مرات تعالج مشاكل ممكن هي موجودة داخل بيتهم
0: طبعا كلش دور كلش الروضة بهذا الموضوع
1: ممكن متنفس لهم أيضا
0: أي.
1: ممكن أكو مشاكل بين الأهل ممكن أكو في الضغوطات
0: تعرفين
1: تحصل بالبيت
0: تعرفين يجون يعني يسولف لي أنه المشكلة بين ماما وبابا يسولف المس مالته طمعان يعني هيك صارت مشكله انا
1: زين شلون تتعاملين من يجي طفل
0: من يجي ما يخالف يا ماما كان بابا تعبان وماما يلا عصبيه ومدري شنو اضل احكي وياه اتصل بالام
1: يعني ما راح تقولي لماما ما يصير تحكي ما يصير
0: اقول له
1: ممكن يفضفض
0: من اسمعه يحكي صراحه ما اقدر لان اعلمه اسرار البيت حقيقه من سمعته اني سمعته وصلت ويا النتيجه وايد دخلت بعوائل ان شاء الله يا ربي السعاده لهم كلش مشاكل عائليه فراق بين يعني
1: الأهل، نعم هذه حالة طلاق وغيرها،
0: فيجيني الأب منفصل عن الأم، يجي أسمع ما ممكن فد يوم مشاهدين يمكن هسه يسمعوني هذا اللقاء فد يوم إنه قلت كذا فلان، أنقل الصورة إنه كلش متحتك، كلش ابنك يحبك، كلش بنتك هيجي، كلش
1: دائما تحسي بالجانب الأكثر جمالية وحنية أكثر
0: بالضبط. نعم. والطفل لأنه يعني هو الطفل صراحة نقول ضحية
1: فعلا،
0: خلافات يعني العائلية طفل ضحيتها
1: تكون، يعني هم هذه الأمور العائلية يعني المشاكل
0: أتمنى كل كل أب إنه يفكرون بأطفالهم.
1: نعم.
0: لأنهم
1: يعني الأولوية إنهم،
0: لأن إحنا كنا مرينا أهلنا مروا بمشاكل سابقة. نعم. لا سامح الله، تدرين الظروف السابقة والحياة الصعبة المعيشية كذلك إحنا مرينا، فهي لازم صار تنازل، لازم يصير
1: تنازلات فعلا في سبيل إنه الطفل هذا ينشأ ببيئة صحية
0: بالضبط.
1: ويكون عمره وهذه المرحلة العمرية من حياته تكون صحية
0: فعلا.
1: هذا فعلا شيء
0: دورنا إحنا بهذا الموضوع كل شيء ندور بيه.
1: وإحنا هنا مستمعين نقول المرأة مو فقط تدير مدرسة أو مؤسسة، هي تدير مشاعر وأمان ومسؤولية تربوية أكثر
0: مجتمع.
1: من غيرها فعلا. نروح فاصل مع مخرجنا ونرجع لكم.

0: رجعنا وياكم مستمعينا، وأهلا بكم مرة أخرى ببرنامج نص الكلام. أتمنى تسمعون الحلقة بكل حب، وهذه المرحلة اللي مليانة طفولة وحنية ومحبة نعكسها أنا وست إسراء وياكم على الهواء مباشرة من خلال إذاعتنا إذاعة جامعة المستقبل. وأكيد لا تنسون أسمعونا من خلال التطبيق، واللي يشاهدونا أيضا من خلال البث المباشر على صفحتنا المستقبل FM بالإنجليزي، موجود أيضا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. وأكيد أكو مشاركة هواية دا يعلقونا، إن شاء الله يصير عندنا وقت نقدر نسمع هذه التعليقات ونذكرها وياكم مستمعينا. وست إسراء، تكلمنا هواية عن الجانب النفسي للطفل، وحاليا ننتقل إلى محور مهم جدا اللي هو الأطفال والمجتمع، وهذه يعني الفئة تكون بريئة بنفس اللحظة، فلازم نكون تنشئتها صحية أكثر حتى تقدر تنغمس بهذا المجتمع بصورة صحية. فسؤالي إليك، هل الأطفال اليوم يختلفون عن أطفال قبل؟ تحسين أكو فرق بالتعامل من خلال مسيرتك المهنية؟
1: كل سنة يعني يقدمون أطفال للروضة يختلفون عن قبلهم كل سنة، لكن نسبة الذكاء ما شاء الله، أطفال أذكياء، أطفال نشيطين، أطفال كلش حلوين. لكن أرجع النقطة الأساسية اللي هي وسائل التواصل.
0: زين، يعني تحسين هذا التغيير اللي يكون من سنة لسنة بأطفال مختلفين تغيير إيجابي أو سلبي؟
1: إحنا ما نقول إن شاء الله سلبي، لكن حالات كلش دت تصير، كلش حالات تزيد، حالات التوحد، حالات البطيء النطق، جدا الاختلاط اللي ما يحبون يختلطون طبعا.
0: زين، شلون راح معاملتكم هنا لهذا مثل هذه الحالات؟ اختلافها شلون راح
1: احنا
0: يكون؟
1: اني
0: روضة كادر معين ولا تعامل خاص؟
1: احنا يعني روضتي ما استقبل الحالات الخاصه، استقبل فقط بطيء النطق، لانه هو باختلاطه ويا الاطفال راح يتعلم مني كلمه، يتعلم مني المس، يتعلم من اصدقائي
0: من خلال الاختلاط.
1: لكن حالات لا، يعني لا، الحالات الخاصه اكو معاهد خاصه موجوده،
0: مو اي مكان يناسب.
1: لا
0: حتى مدارس العنايه خاصه،
1: مدارس خاصه موجوده تستقبلهم. اي
0: زين، شلون اثرت التكنولوجيا على حياه الطفل باعتبار ذكرتي مواقع التواصل ومن ممكن اكو سبب دور كلش كبير بسببهم بالتوحد او بطء النطق عنده،
1: واضافه الالفاظ بدي يتعلموها.
0: أكو أسلوب ممكن ما يناسب عمره
1: جدا، وأشياء يعني تدرين يمكن يعني عندكم اطلاع على الوسائل اللي تنشر حقيقة.
0: نعم، محتوى مناسب لهذه العمر من الأطفال،
1: تصفح أي شيء يتصفح تطلع في الأشياء،
0: تكون مراقبة.
1: زين، فبالعكس يعني أنا أقول إنه لا، يعني جدا مهم المجتمع والطفل بهذا الوقت، كلش يختلف، يعني كلش يختلف.
0: يعني تحسين كل سنة اختلافه يحتاج اهتمام أكثر؟
1: طبعا اهتمام وال
0: يعني اكثر من قبل طبعًا. يعني ممكن كل ما نتطور كل ما تزيد السنين والتكنولوجيا راح يزيد اهتمامنا،
1: يصير فجوه نقول بين الاطفال العائله حقيقه،
0: بين عائله،
1: بين العائله الطفل بعائلته،
0: بين المجتمع،
1: بين المجتمع بالضبط. ولهذا يعني انا كلش على رياض الاطفال، كلش اشجع الاهل من عمر، اذا كانت الوالده بالبيت يعني ما تداوم 3 سنوات يدخل روضه. هذه عندنا مراحل
0: ممكن يعني يسبقون الوقت، ضروري أحسن جدا. ما ممكن يقعد يتصفح نطق تليفون
1: شخصيته. عندنا مراحل احنا اللي هي التحضيري الكي جي والروضه الكي جي 1 والتمهيدي الكي جي 2. من 3 سنوات كل ام اشجعها انه يتسجل طفلها في مكان، طبعا تختار اكيد المكان المناسب، الروضه المناسبه.
0: نعم،
1: حقيقه
0: من ناحيه القرب، من ناحيه
1: روضات مضمونها،
0: مواصفات خاصه،
1: شاشات خالين طبعا داخل الروضات. فاني اشجع كل ام تفطر تدخل على الروضه.
0: اكو هواي امهات يفضلن انه الروضات الحديثه اللي يعني مره يعني صدفه انه صارت انه انا ما اريد اخذ الكذا روضه، ليش؟ لانه ما بها كاميرا. ممكن تحب هذا الموضوع تطمن على طفلها. يعني شلون تتعاملون ممكن هيجي اكو خلينا نقول تعامل من يجي
1: انا شو اقول لها انت جبتي روضه، سجلتي روضه. هو يقولوا لي انا طبعا بالمناسبه انا ما خليتي الاونلاين لان مشاكله كلش كثيره. الام قلقه بدوامها، قاعده طفلها ما تحرك، ما لعب، ما اكل، تحس انه هو بغير عالم،
0: يعني
1: تخاف عليه.
0: مشاركه اونلاين
1: تشوف طفلها. فاني ما اشجع هذا، صح هم خوفهم عليهم يردون يطمئنون. فأنا أقول لهم لا، أنتوا عندي اتصال واتساب، يصير اتصال فيديو أو كذا، لكن أقولها لا، عوفيه، خلين بني شخصيته، خلي يوقع أوكي، ينضرب أوكي، وراكم مدرسة، بالمدرسة
0: هم تروحون. أكو رعاية خاصة تصير له بالمدرسة أو الروضة،
1: وأنت تعرف من اختاريت كذا روضة اكيد تعرف من سمعتها، من راح تصير معايشه
0: سألت عليها. نعم اكيد تاكدت من كادرها.
1: والطفل ينقل، الطفل بطبيعته ينقل ذكي،
0: فلان ممكن ماما ايش صار وياك اليوم، شنو سويت، شنو المس قالت لك اليوم.
1: نعم.
0: ممكن يعني ابسط التفاصيل يذكرها لي بالطريق، مسافه بالطريق. الطريق
1: دائما يقول لي استسرع كل شيء اليوم سوالف ايش سويت
0: بالسياره قبل ما زين. شنو تشوفين الاخطاء اللي يعني تشوفيها ببعض تعامل الاهالي ويا اطفالهم من عدا يعني مثل ما ذكرنا مواقع التواصل وتصفحهم بالبرامج؟
1: الحمد لله لا، أنا يعني ما عندي أخطاء. دا أشوف الأهالي كلش متابعين، كل شيء يردون يعني تواصل، يردون طفلهم إذا ما نشر صورته أو ما شارك فيديو. بالعكس كلش
0: يريدون يشارك بكل الفعاليات،
1: كل شيء يردون.
0: حلو هذا الشيء باعتبار أنه يريدون يكون متنوع وبنفس الوقت يكون عنده اختلاط أكثر
1: هو من خلال هذه الفعاليات. كلش كلش الحمد لله الأهالي متابعين بهالمواضيع. تدرين يعني ما ممكن منهم مسجلة روضة صراحة، فأكيد جاي هدف. يريد طفله يتعلم، يريد طفله يستمتع، يريد طفله ياخذ اشياء، صح ولا لا؟
0: فعلا. زين اكو مقارنات دائما تصير بين طالب وطالب او طفل وطفل ممكن بهذه الاماكن التربوية، فشلون نبني ونزرع الثقة بالطفل؟ شلون يكون التعامل هنا من خلالكم كتربويين؟
1: هاي التنمر بيناتهم قصدك؟
0: يعني أكون أفضلية لطفل وطفل، ممكن يكون أكو تشجيع لو راح تكون أكو مساواة.
1: الكل سواسية. نعم. الكل يشجع. بالعكس مرات أكو طفل هادئ أو لا قدميه يعني رحلته أكو حرك الحرك دائما. نعم. إحنا صراحة نقدمه. أكو أهالي يردون إلا أول رحلة يقعد.
0: مرات يكون أكو شوية أفضلية أكثر من ناحيتهم يعني اعتبر.
1: تدرين أنا إيش أسوي؟ يعني أباوع خاف واحد ما شبكته، خاف واحد ما بوسته حقيقة. اليوم أباوع لهم واحد واحد لازم
0: بكل سواسية.
1: نعم. طبعا
0: حلو هذا الشيء. يعني طبعًا. أنت دا تحسسيهم أنهم ويا أمهم أو ويا فرد من عائلتهم،
1: نقول الروضة البيت الثاني وهي مجرد
0: تربوية. نعم. يعني ماكو هذه الحواجز والقيود اللي أبداً. تكون أكو عند كل خلينا نقول مس أو تربوية. نعم. فبالتعامل
1: الحمد لله الروضة أنا أعتبرها البيت الثاني والمكمل للعائلة حقيقة.
0: أكو كلمة معينة دائما تقوليها للأطفال من تشوفيهم أو أكو كلمة أو تعبير مني تحبوه؟
1: زين شنو رأيك نوجه هذا السؤال للعوائل؟ أكيد السدي تابعونا عوائل الكريمة. رحب بكم وأقول لكم مرحبا بكم. خلي أشوف شنو الأطفال هم ينقلوها.
0: ممكن أكو أطفال يحبون فد مس معينة. أنا مس تقول لي
1: يتأثر بكلام،
0: أنا مس تقول لي كذا جملة، أنا مثلا قولي لياها مثل هذه المس. فممكن مرات أكو فد كلمة مو بس يعني من خلال الكادر التربوي اللي بالمؤسسة.
1: طبعا.
0: نعم أكو كل فد متميزة بجملتها أو ممكن فعالية تسويها.
1: يعني أنا راح أحكيش كم نبدأ عن كادري.
0: نعم.
1: عندي كل واحدة إلها صفاتها طبعا.
0: حلو.
1: عندي مثلا مس زهراء، نبدي بمس زهراء سامي الله يوفقها.
0: تحياتنا لها.
1: تحياتي لها.
0: نعم.
1: إن شاء الله تسمعنا. يعني أعتبرها الأم الحنونة الطيبة. طبعا تحتضن يعني.
0: نعم كل واحدة أكفت فعالية أو ميزة خاصة بها.
1: بالضبط. نعم. بالضبط. وطبيعتها توصل المادة للطفل لو ما أعرف شو.
0: يعني طول خلق وياه، هذا أحلى شيء يعني.
1: عندي ست حوراء أيضا.
0: تحياتها.
1: تحياتي لست حوراء. طبعا هي أعتبرها جزء من الروضة. جزء كبير جدا اللي هي حقيقة يعني لازم أذكرهم هو الموظف العمل. ليس كدور موظفة عمل.
0: نعم. انت يعني مبين من خلال
1: التعامل. لا يعني دورها كلش فعال ايضا. هواي كادري مثلينا، هواي مربيات الحضانة.
0: تحياتنا لهم جميعا.
1: تحياتي لهم هانهم ايضا، واحييهم واقول لهم الله يبارك بيكم. حقيقة مهمة جدا صعبة.
0: نعم فعلا هذا التعامل الخاص مع الاطفال يراد له كلش عناية حساسة.
1: بالبيت طفل اثنين. كيف ما تتعاملين ويا 40-50-60 طفل. يعني وكل صف ضيفة 20-15-20
0: قريبا تبنين مجتمع من خلالهم. نعم.
1: نرجعها ومجتمع. وإحنا لازم نطلع فتشي فالثمرة طبعا طيبة فالثمرة جميلة بهذا المجتمع حقيقة.
0: زين من على طار المجتمع الطفل يتأثر أكثر بالبيت أو بالمجتمع؟
1: أنا برأيي بالمجتمع يتأثر وبالمكان المحيط اللي يحيط اللي يعيش به، من خاصة مثلا إحنا كان نقول إحنا طريق روضة. لأنه دور النهار كله بالروضة. من راح يرجع البيت تعبان راح يرجع ماما راح تتلقى بأكيد
0: مجرد وجبة طعام راح تكون
1: راح يصير أيضا يعني فدور أكثر المجتمع بالطفل.
0: يعني تحسين انه مو فقط المشاكل اللي تصير بالبيت او دور الاب والام وطبيعتهم بالبيت ايضا، لا راح تكون اكو هواي يعني امور ممكن يشاهدها او ممكن يتعرض لها بالمجتمع.
1: أكيد.
0: ممكن من خلال التصفح مثل ما ذكرتي انت. يعني التصفح دائما له دور كلش مهم.
1: كل شيء.
0: ست سراء يعني فعلا هذه هواي رسائل من خلال كلامك توصليها. احنا برنامجنا يختص بالمرأة. فاحنا شنو رسالتك باعتبارك تربوية وعندك تعامل خاص مع الأطفال، شنو الرسالة اللي توصليها لكل امرأة خاصة بهذا المجال أو لكل أم تسمعنا؟
1: حييهم وأدعو لهم بالتوفيق إن شاء الله. ووصيتي لهم حقيقة أنه الاهتمام بالطفل، إعطاء الحنان. اهتمام كل تفاصيله في كل صغيرة حقيقة، لأن هو البيت هو بذرة تبدأ من البيت حقيقة. فأني أكيد هم يحتاجون وصية حقيقة، لكن أتمنى يعني الداعم يكونون الأكبر لطفلهم، لأن الأم كأمرأة هاي كأم أعتبر، أما كأني كتربوية أو ككل إنسان تربوي إن كان رجل ولا امرأة حقيقة.
0: حياتنا الكادر التربوي جميعا
1: الله يحفظهم إن شاء الله. رسالة وأمانة نأديها، هي رسالة وأمانة. يعني مبدأي الأمانة.
0: يعني مؤسسة التربوية اللي أنت مسؤولة منها، شنو الأثر اللي تريدين التركي من خلال هذه المؤسسة للطفل؟
1: أنه يعني أخرج في الطفل فد شيء بالمجتمع، أخرج طفل واعي واثق واعي محب، يعرف كل تفاصيل الحياة. هو هذا اللي أني أطمح إلى حقيقة، مو بس مبدأ دراسة مبدأ توعية أنه لعب، لا بالعكس أزرع في الطفل يعني أسوي في شيء أزرع به محبة الوطن، محبة الأهل، الاحترام، الكلام شلون يطلع ينطق كلام بصورة صحيحة. هذا أكيد
0: هذا مسؤولية كبيرة للمرأة ودورها يكون
1: كدور كتربوية كأم
0: مهم جدا بالمجتمع.
1: كلش مجتمع بالمجتمع مهم دوري كأمرأة وككل أمرأة. احنا يعني الله يحفظ كوادرنا تربوية صح نقول المواد وهاي، لكن أكو خصص فد وقت للطالب للتلميذ للطفل الروضة، أخصص له وقت من من من عندي إنه هاي خمس دقائق ما تأثر، إنه أنا فد أعطيه فد نصيحة فد كلام حلو يبقى يذكرها لحد ما يكبر لحد ما يكبر. أنا اختصاص إنجليزي، حبيت الإنجليزي أثر مدرستي زرعت بي مع العلم صراحة إنجليزيتي ضعيفة كانت،
0: لكن حبيتيها كشخص
1: الشيماء الله يوفقها وينطيها الصحة والعافية، يعني زرعت بيها بحبة. شوفي إيش كده أثرت، خلتني إنسانة، وصلت وين إنه صرت معلمة إنجليزي، إنه أني مارست حياتي صراحة.
0: فعلا هي تربية مو وظيفة عادية، هي مسؤولية تزرع يعني بذرة الأثر هذا الاهتمام بكل طفل من الصغر. هذه المسؤولية فعلا كبيرة.
1: إذن دور المؤسس، دور المدير، دور المعلم إذن كلش كبير في حياة الطفل والتلميذ والطالب.
0: نعم، وإحنا نقولها بختام برنامجنا، تربية مو مجرد وظيفة، هي مسؤولية تصنع كل إنسان بداخله حب إنه يعيش حياته ويبني مستقبله بشخصية واعية، ويعني خلينا نقول مجتمع يعني اللي راح يواجهه لازم يكون واثق من نفسه، لازم يكون قادر على إنه يواجهه ويكون متواجد به بكل ثقة.
1: فعلاً
0: هذا احنا يعني نركز به. ونحن شاكرين تواجدك ويانا ست اسراء، نورتينا بالبرنامج. شكرا لهذه الفرصه اللي منحتيها لنا ب يعني خلينا نقول قويه معرفتنا بيك بهذا الجانب التربوي ونبرز قوه المراه ودورها بهذا المجال اللي هو جدا مهم. شكرا لك،
1: شكرا للاستضافه الطيبه والجميله، شكرا لكل شكرا اللي الكادر خلف الكواليس،
0: حياتنا خلف الكواليس ست اسراء، تحياتنا إليك منورتنا اليوم
1: ست إسراء رفيقتي صارت.
0: تحياتنا إليك إن شاء الله يا رب تصير فرصة نلتقي بها أيضا، هي نفس المجال
1: إن شاء الله
0: ببرامج وحلقات أخرى.
1: شكرا يعني الى حقيقه
0: مدير البرنامج حيدر التلبي،
1: ادعو لك كل التوفيق لك استاذ حيدر، وشكرا لهذه الدعوه الكريمه من قبلكم ولاذاعه المستقبل، واطمح لكم ان شاء الله تنقلون كل شيء حلو جميل بالمجتمع
0: أكيد
1: ان شاء الله تنقلون
0: دور كل شيء مهم بالمجتمع. شكرا لك ست اسراء، نورتينا اليوم ببرنامجنا. ومستمعينا هيك وصلنا لنهايه حلقتنا، الحلقه الثانيه من برنامج نص الكلام. اليوم ما حكينا عن روضه او مجرد مجال تربوي، حكينا عن المرأة شلون تحول رسالتها اليومية إلى تأثير حقيقي بالمجتمع. احنا كنا وياكم بهذه الإعداد، أنا وياكم مريم الزبيدي اللي حلقتنا الثانية من برنامج نص الكلام، وبالإخراج لتنسون مخرجنا المبدع مصطفى القزويني. نلتقيكم بحلقة أخرى وأكيد ومجال آخر مع نساء أخريات. إلى اللقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

0: الشيخ سعيد محمد نور. هو الشيخ سعيد محمد نور قارئ قرآن بطريقة الأسلوب المؤثر. هو سوداني الأصل، عاش في مصر، له قراءات مسجلة في إذاعة جدة وإذاعة الكويت، كان في جامع الخازندار في حي شبرا بمدينة القاهرة بمصر العربية. وكان هذا الرجل يقرأ القرآن الكريم بطريقة غريبة، كلها شجن تستدر الدموع من العيون. وقد كان يعيش عيشة بسيطة في شبرا، أما هوايته الوحيدة فكان سماع الأسطوانات القليلة الباقية للشيخ محمود البربري. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى

0: وعشيا.
1: صدق الله العلي العظيم. وقبل 50 عاما قصد الشيخ سعيد محمد نور الديار الحجازية لإداء فريضة الحج، وقبل أن تحط الباخر التي تقله رصيف ميناء جدة وصلت أخبار وصوله إذاعة جدة، وهي أول إذاعة سعودية، فكان لها النصيب الأكبر في تسجيل قراءات له، فقد قام بتسجيل سورة مريم وطه والحديد والتكوير على أشرطة سلك قبل ظهور الأشرطة المعروفة، ولاقت تلك التسجيلات استحسان الكثيرين من المسلمين، حتى أن المديرية العامة للإذاعة آنذاك كانت تسجل آلاف النسخ من تلك التسجيلات وتقدمها لضيوف الرحمن من الوزراء والرؤساء والإذاعات الإسلامية، وكان الملك عبد العزيز من أشد المعجبين بتلك التلاوة، فعرض عليه البقاء في الديار المقدسة، لكن الشيخ سعيد اعتذر لظروف خاصة، لكن محبة السعوديين للشيخ لا تزال باقية في قلوب الكثيرين منذ 50 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. أما عن وجود الشيخ سعيد محمد نور في مصر فلم يعرف عنه أبدا إنه حدد أجرا له، وهو يتناول الأجر الذي يدفعه صاحب المكان دون نقاش، وتتأهب لصوت الشيخ محافظات بأكملها وعلى رأسها جميعا محافظة المنوفية. ولعل السبب يرجع إلى أن أغلب سكان شبرا حي الشيخ سعيد من قرى المنوفية، وقد قرأ الشيخ مع أبرز المشايخ من أمثال الشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت. وقد هاجر الشيخ سعيد نور من مصر واستقر في الكويت في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وسجلت إذاعة الكويت للقرآن الكريم بصوت الشيخ سعيد وتذيع له مرة كل أسبوع في فترة الفجر. وقضى الشيخ سعيد بقية حياته في الكويت حتى اختاره الله لجواره في منتصف الثمانينيات، ولكنه ترك ثروة روحية بتسجيلاته للقرآن الكريم، ولكن لسوء الحظ كانت أشرطته من ضمن الأشرطة التي اختفت من أرشيف الإذاعة خلال فترة حرب الخليج الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. كان الشيخ محمد سعيد نور صاحب أسلوب منفرد في التلاوة مغلف بالشجن العميق، روى عنه معاصروه الكثير وحكى عنه أن سائقيه ترام شارع شبرا

توفي الشيخ سعيد في الكويت منتصف الثمانينات، وبعد وفاة الشيخ بعث أبنائه بأكثر من 100 تسجيل للشيخ سعيد لإذاعة جدة، وتم إدراجها ضمن القراءات المذاعة، وكانت تلك التلاوات تم تسجيلها من داخل جامع الخزنة دار بمصر، وتاريخ تسجيلها

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: تميز واسمع المستقبل اف ام.
1: لك صار لك صار لك صار لك صار لك صار لك صار
2: لك صار عندي وهواس بيك وقلبي اخذته دحج علي وعاين.

0: أوقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: هبل اف ام 91.7 الاولى في بابل.
1: بابل مليئه بالاسماء، مدنها زاخره بالعلم، هواي اسماء تغيرت من المدن والاحياء والشوارع، وهواي المناطق بيها سميت باسم شخصيات او احداث مهمه. راح نتعرف على اهم هاي المدن والتغييرات ببرنامج بين الازقة. اعداد وتقديم حيدر ابو خماس، ومن المونتاج مصطفى زين.
2: اسعد الله اوقاتكم اعزائي مستمعي اذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يتحدث عن أقضية ونواحي محافظة بابل، من إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، وبالمونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من بابل عن ناحية السدة. عراقية تقع وسط العراق ضمن منطقة الفرات الأوسط، تابعة إلى محافظة بابل، وتتبع إداريا إلى قضاء المسيب

0: سميت السدة بناحية السدة باسم السدة التي أنشئت على نهر الفرات، وهي سدة الهندية بالقرب من محافظة كربلاء المقدسة، وأصبحت من أهم المدن في محافظة بابل، حيث تبعد عن العاصمة بغداد حوالي 80 كيلومتر مربع، وعن محافظة بابل أو مركز محافظة بابل حوالي 25 كيلومتر مربع، وعن مركز قضاء المسيب من 3 إلى 5 كيلومتر مربع، وتقع قرب السدة، سدة الهندية المقامة على نهر الفرات. المناطق المجاورة لها وهي كالآتي: من الشمال مركز قضاء المسيب، من الجنوب قضاء الحلة، من الشرق قضاء المحاويل، من الغرب محافظة كربلاء قضاء الهندية. يعود تاريخ تأسيس ناحية سدة الهندية إلى عام 1911 ميلادي أو 1913 ميلادي، عندما أنشئت سدة الهندية على نهر الفرات، وذلك لرفع منسوب المياه في كربلاء وبابل. وقد كانت عبارة عن قرية صغيرة يسكنها مجموعة من المزارعين والفلاحين، حتى زاد عدد سكانها لتتحول إلى ناحية عام 1921 ميلادي. تتبع ناحية سدة الهندية قضاء المسيب. نتحدث عن منارة الهندية. شيدت الحكومة منارة بالطابوق الفخاري لترتفع بالقرب من السدة القديمة، في رغبة منها لتخليد ذكرى تدشين أول سدة. وتتكون المنارة من قاعدة مربعة الشكل تحتوي على كتابات توثق تاريخ إنشاء السدة، وفيها عبارات تمجد السلطان عبد الحميد الثاني الذي أنشأ هذه السدة. أهمية السدة: وتكتسب السدة في الوقت الحالي أهمية كبيرة، كونها تغذي نصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية في محافظات الفرات الأوسط، وهي من التراث العالمي. وبعد جهود استمرت أكثر من عام، أعلنت بغداد يوم 26 تشرين الثاني عام 2021 إدراج سدة الهندية ونواعير هيت في سجل التراث العالمي. وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج من بابل. انتظروني بحلقة أخرى، في أمان الله.
1: بابل مليئة بالأسرار، مدنها زاخرة بالعلم، هواي أسماء تغيرت من المدن والأحياء والشوارع، وهواي المناطق بيها سميت باسم شخصيات أو أحداث مهمة. راح نتعرف على أهم هاي المدن والتغييرات ببرنامج بين الأزقة. إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، ومن المونتاج مصطفى زيد.
2: المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: الكل عم يسمع مستقبل اف ام الاولى ببابل.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله الأخوة والأحبة متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من راديو تشات. هذا البرنامج إعداد وتقديم محدثكم علي فليفل، وعلى المكسر المخرج المبدع مصطفى القزويني. حياكم الله من جديد. حلقة اليوم حلقة إعلامية بامتياز، وصحفية وسياسية وخدمية بكل التفاصيل، لأن راح تكون بتفاصيل ضيفي المبدع والحبيب والزميل الصحفي منذر الجبوري. مساء الخير أستاذ منذر.
2: مساء الخير والعافية أستاذ علي، مساء الخير عليك وعلى مستمعي إذاعتكم، مساء الخير على المبدع المخرج الرائع والزميل المحترم مصطفى القزويني.
1: الله يحفظك، اهلا وسهلا بك.
2: حياك
1: الله. انا مشكلتي اليوم ايش راح احكي رسمي وياك؟ لا يعني انت تستضيف يعني شخص قريب على قلبك وزميلك صار عمره
2: يا حبيبي،
1: الصعب انه تحكي رسمي. هي
2: خلينا نلغي الرسميات.
1: اهلا وسهلا بك.
2: الله يبارك فيك.
1: منذر الجبوري تجربه صحفيه واعلاميه مهمه في محافظه بابل، مسيره من الصحافة المكتوبة للصحافة المرئية للتلفزيون لمراسل يعني قنوات كثيرة لمقدم برنامج، لهاي التجربة الكبيرة اللي يعني يعرفها معظم أهل بابل. شلون اليوم تشوف الساحة الصحفية والساحة الإعلامية في بابل؟
2: أستاذ علي، والله موضوع الإعلام عادة في العراق على مستوى العراق يعني للأسف ما أخذ دوره الحقيقي. نعم، لأنه بسبب المؤسسات الإعلامية اللي هي باتت مؤسسات حكومية ومؤسسات حزبية. فتشوف اليوم كل من يغني على ليلى وكل حزب بما لديهم فرحون. اليوم نادرا ما تلقي صحفي وإعلامي حر ينقل الصورة الحقيقية. نعم، عدنا زملاء الله يذكرهم بالخير والله يوفقهم، عتهم يعني تقارير عن الخدمات، بس هذا صار شيء روتيني. انه اليوم الاعلام اذا ما ياثر على الواقع الخدمي والانساني الحقيقي فماكو فائده. انا اليوم اعرف ايش قد عانت بابل من شارع 60 سنوات. والاعلام والاعلاميين
1: وما زالت
2: لحد الان. اذا اكو تاثير؟ ماكو أذان صاغية. اليوم احنا نحتاج إعلام حقيقي، إعلام قوي، إعلام حر ممكن يأثر بالوسط.
1: طيب هل الحياة كذبة هنا؟ خلينا نقول
2: جدا ماكو حياة.
1: نعم،
2: إلا ما ندر يعني ماكو شيء اسمه بالمطلق طبعا أكيد.
1: نعم،
2: اليوم أنا أعرف علي فليفل.
1: نعم،
2: سنوات علاقتي به الرجل طول هاي السنين ما تحزب. بالمناسبة هي حتى التحزب مو مثلبة.
1: نعم،
2: ابدا، بس لانه الواقع المرير بسبب الاحزاب قمنا نستنكف.
1: نعم،
2: ان تكون انت في الحزب الفلاني اذا عليك علامة استفهام.
1: نعم،
2: فبالتالي هو التحزب اطلاقا مو لا مثلبة ولا غير، بس لانه الوضع المأساوي اللي دا يعيشه الشعب العراقي هو بسبب الاحزاب.
1: بس هو موضوع التحزب والذهاب باتجاه الانتماء مثلا للصحفي، هل هو يعني حاله صحيه لو خطا؟
2: لا طبعا، انا يعني للاعلامي اذا مو حر
1: يعني حاله كارثيه.
2: طبعا
1: كارثه اذا كان صحفي
2: طبعا
1: عنده انتماء او عنده توجه
2: لازم يلمع.
1: هنا سقطت يعني سقطت وحده من اساسيات الصحافه اللي هي يعني خلينا نقول الاستقلاليه او الحياه.
2: احسنت.
1: فصعب احنا سنجا نشوف المؤسسات، واحنا هذا دائما حتى نقوله من ننطي دورات للصحفيين الجدد او دائما نقولهم اكو شيء بالعالم، اكو الاعلام يتبع سياسه الممول دائما.
2: صح،
1: اي مؤسسه اعلاميه بالعالم تتبع سياسه الممول مالتها.
2: صح،
1: ما بيها كل مجال
2: اطلاقا،
1: وما تلقى انت ما تلقى اصلا ممول ما عنده هدف.
2: لا طبعا،
1: لا ليش يسوي منصه اعلاميه مثلا او لازم اكو عنده هدف سوى هاي المؤسسة. هسا على اختلاف الهدف، ممكن واحد عنده هدف هدفه إعلامي فقط، أكو واحد هدفه سياسي، أكو واحد هدفه اجتماعي،
2: صح.
1: أكو واحد هدفه تأثير مثلا باتجاه معين. فدائما الإعلام يتبع سياسة الممول، هي هاي المشكلة.
2: والإعلام محرقة المال، بالتالي يحتاج أموال حتى أكون عندي مؤسس إعلامي.
1: بالضبط. شفت منذر ترك العمل بالقنوات الفضائية واتجه للعمل بالمنصات.
2: يعني أنا حقيقة سبب انقطاعي عن التلفزيون وعن الفضائيات هو بسبب إكمالي للدراسات العليا.
1: جميل.
2: أي فهذا اللي سبب شوي خلى عندي انقطاع.
1: أنت أيضا أكاديمي بجامعة القاسم الخضراء.
2: أي نعم.
1: صح.
2: نعم. نعم. فهاي شوي انقطعت بعد من كملت الدراسات، صارت عندنا فكرة تأسيس منصة.
1: نعم.
2: في بابل، وأعتقد نعم. هي كانت المنصة الأولى في بابل.
1: نعم.
2: تبلورت عندنا فكرة برنامج اسمه تسريب.
1: نعم.
2: هذا البرنامج
1: هذا يعني أنا مخلينا ملف.
2: نعم.
1: برنامج تسريب.
2: نعم. لعدن عوفة.
1: مخلينا ملف واحد بعدين نسولف فيه. أحكي عن عملك أنت. أنت رحت تركت العمل بالقناة أسا مثل ما قلت حضرتك أكو إكمال للدراسات.
2: نعم.
1: ومشيت بالاتجاه الأكاديمي أيضا. أي نعم. عندك مهام أكاديمية.
2: نعم.
1: فهنا طبعا تركت العمل مال هناك يعني راتبهم قويه ولا اكاديمي تعليم العالي راتبهم قويه
2: عافيه
1: مو مثل نحن الاعلام
2: ومتحزب
1: ويا شغلات متعبانه
2: لا انت علم سلام
1: الله يحفظك فرحت باتجاه
2: اي لانه هو الوقت انا طبعا اجتني هواي عروض من الفضائيات بفتره الانقطاع يعني بس ما ترهم لازم اروح لبغداد وارجع حقيقه الوقت كلش
1: نعم.
2: تعرف الالتزام بالدوام الحكومي الجامعي يعني أغلب وقتك أنت بالدوام
1: صحيح
2: لحق تروح البغداد صارت بالفكرة المنصة هنا في بابل أنا وزملائي أمير موسى وكرار موسى وبيرق موسى سبحان الله هم ثلاثة أخوان يعني
1: نعم.
2: تعرفهم
1: نعم نعم
2: غنيين عن تعريف نعم. فصارت عندنا هذه الفكرة والحمد لله نحس أكو ثمرة
1: تحس هسه أفضل للصحفي أنه يروح باتجاه المنصات
2: جداً لأنه المنصة أي شيء خاصة الإعلام إذا ما وراء جهة حزبية راح يكون إعلامي ناجح
1: نعم
2: لأنه ما ترهم يعني أنت قلت لك أنت بأي أغلب المؤسسات الإعلامية في العراق هي وراها حزب
1: مملوكة لأحزاب
2: أي خلاص وأنت قلت حضرتك لازم سياسة المؤسسة تتبع المول
1: نعم.
2: سياسة المول صحيح. فلازم تقول هذا
1: مو ممكن أن يكون أيضا هاي المنصات بعضها وراها ممولين أيضا هم عندهم سياسة معينة
2: ممكن جدا
1: صحيح؟
2: ممكن جدا خاصة هو هذا البودكاست بدأ ينتشر بالعراق
1: نعم
2: فممكن لا يخلو يعني بعض المنصات لا تخلو من التمويل الحزبي أو السياسي
1: نعم
2: بس الحمد لله احنا معروفين يعني في بابل على الأقل مجموعة من الأصدقاء لا عندنا ممول الحمد لله والشكر ولا عندنا جهة حزبية والحمد لله ولا واحد طاب لحزب ولا منتمي لحزب ولا عامل مع حزب كله من يعني تمويل ذاتي
1: نعم
2: احنا من عندنا تبرع وسوينا هالمنصة
1: تشوف ضروري هسه الشخص الصحفي يحدث يعني ادواته بالعمل الإعلامي
2: جدا مهم التحديث
1: نعم
2: جدا مهم لانه هو لازم تواكب التطور
1: نعم
2: ما بها مجال احنا وين كانت اكو فكرة البودكاست
1: نعم
2: يعني بس اليوم ممكن اي شباب ممكن فرد اعتقد اني شفت لك لقاء مع زميل حيدر الحمداني
1: نعم
2: قال لك انا ابني دا يصور لي
1: صحيح
2: وبالنتيجه الرجل قدم محتوى
1: نعم
2: قدم محتوى ومؤثر ومن بيته
1: تحياتنا لابو جعفر صاحب الحمداني
2: فاللي يريد يصنع شيء ممكن جدا احنا نريد حقيقه اليوم ربما تعارضني أو بعض الناس تعارضني بهذا الموضوع هذا موضوع المشاهير اللي أنا أقول المفروض الدولة الحقيقية أن تحارب هيج نماذج يعني شنو مشاهير مثلا مشاهير التيك توك مشاهير الكذا من نشوف محتواهم هو ضحك على الذقون يعني سفهوا كل شيء يعني فلانة هذه والناس تحكي بيها
1: نعم.
2: فلان هو أصلا لا يرتقي أن يسمعوه اثنين وتشوف المستوى التفاهة جاي يصعد ويصير ترند
1: نعم.
2: تشوف البرامج الرصينة ما لها متابعين.
1: نعم.
2: والتفاهات
1: هو لهذا أعتقد شكلوا هاي لجنة المحتوى الهابط.
2: كلش مهمة كلش. نعم. مهمة مع العلم أنا أشوف ما جاي تأخذ دورها الحقيقي بعد. أريد بعد من أتها أن تأخذ دورها الحقيقي.
1: نعم.
2: وتخلصنا من هالنماذج يعني طبعا مع احترامي للبعض يعني أكو ناس تستحق الاحترام لكن الأغلب والله أنا أشوفها الأغلب تفاهة في تفاهة.
1: شلون ممكن يسيطرون على هذا الموضوع؟ هم موضوع صعب بصراحة.
2: والله
1: إحنا مواقع التواصل الاجتماعي شيء جديد علينا.
2: نعم.
1: يعني هسه رواجها هي صار لها سنوات بس هسه هذا رواجها بهذا الشكل شيء جديد علينا إنه هسه بعد صارت يعني أي شخص تليفونه بجيبه وأي شيء يشوفه يصوره ويطلع يحكي ممكن أي شيء يقدر يحكي يقوله.
2: صح.
1: بعد ماكو خط يعني خطوط حمراء. هواي مواضيع انشالت.
2: نعم.
1: فيطلع يحكي ينتقد يسولف ما ادري شنو هسه هاي حريه راي.
2: نعم.
1: بس اكو يطب باشياء ما يصير يطب بيها ما يطبونك ويحكون بالطائفيه ويحكون بمواضيع تعبانه. صح. ويحكون باشياء ما المفروض احد يحكي بيها يعني مو من حقك اصلا ان تطرق هذا الموضوع.
2: هسه ممكن نتكلم عن السياسه وحريه التعبير
1: السياسه ماكو اشكال تحدث وانتقد وسولف بس انت اكو اشياء مثلا احنا جاي نشوف هسه شخصيات ما نريد نذكر اسماء يطلع يحكي بالطائفيه يطلع يسيء لمذهب كامل يسيء يعني. لمعتقد ناس يسيء هاي مشكلة
2: يسيء لشعب
1: هذا كامل. اللي نريد نخليه لحد هذا نريد اللي يعني اللجان الحكومية خصوصا لجنة المحتوى الهابط لازم هذا اللي ينحط لحد
2: حسنت. هذا كلش مهم يعني احنا بالمناسبة حتى موضوع بعض البنات.
1: نعم.
2: هسه هذه بناتنا.
1: نعم.
2: إذا مو أختك بتعمك أخت صديقك جارك من عشيرتك أسمرات إحنا حقيقة بنقول هاي عراقية إحنا حتى لو هي بكردستان.
1: نعم.
2: هم تهزك الغير عليها.
1: نعم صح.
2: إحنا اليوم هذني أساءً لكل بناتنا.
1: نعم.
2: يعني أكو بنات قامت تتغار من عتهن يعني هاي اللي تتمكيج واللي تتعرى واللي كذا واللي يعني هسه هذا يسمى محتوى هذا جاي يساعد على الانحلال الاخلاقي.
1: نعم.
2: اليوم البنيه بعد قامت يعني مع احترامي طبعا قلت لك لو خليت قلبت.
1: نعم.
2: يعني جاي اثرن تاثير سلبي على عقول المراهقات.
1: نعم.
2: يعني لان هاي من نشوفها هيك بنيه وقامت الدور تطلع اعلانات وصارت ترند على شيء تافه.
1: نعم.
2: يا ريت على فد شيء يستحق والله كل احنا وياها.
1: نعم.
2: بس ما يساعد على الانحلال وصارت ترند وهاي قام تتغار يعني أغلب البنات هسه لو أكو حرية ولو ما أكو شوي إحنا الشعب العراقي عدة يعني قيم وأخلاق وغيرة وثق اللي أغلب البنات كان طلعت كلها بث مباشر والمكياج والتعري والشعر والغيرة لأنه هاي واحد تغار من ثاني. هذا هم مهم يعني إحنا مو بس نحكي على مستوى الطائفية ليش هو يقول هسه حتى الوزارة التربية بعدين التعليم. احنا نحتاج ان نحصن اولادنا نحصن بناتنا من هذا المحتوى.
1: تشوفه ياثر هاي الاشياء تاثر على المنظومه القيميه للمجتمع
2: جدا استاذ علي.
1: نعم.
2: جدا تاثر يعني قلت لك هسه احنا على مستوى جامعات تشوف اكو بنات يعني صارت عندها جراه زياده عن اللزوم. صارت
1: خصوصا اكاديمي جاي يشوف
2: هذا مستوى اكاديمي
1: يعني الجامعات والدوام بها
2: هذا مستوى اكاديمي يعني واصل مرحله من الثقافه زين اذا هذا المستوى واصل او متاثر بهذا الجانب من المحتوى اللي يطلق عليه المشاهير.
1: نعم.
2: مشاهير على شنو والله ما اعرف يعني.
1: خلينا نروح لتسريب هذا البرنامج اللي انت عديته وقدمته وطرحت مشاكل حقيقية ورحت للملف الخدمي والسياسي وسويت لنا كم مطلب. أنا ما أدري ليش لسه اليوم وياك أحد على الرسمي ما حكيت كل شيء أحد على حبابي ما أدري شلون هاي
2: مباحة بعد يعني.
1: فأول شيء يعني إحنا يعني نهنيك بطرحك بالبرنامج والحلقات كانت رائعة وضيوفك أيضا يعني اختيارات رائعة للضيوف. ليش توقف البرنامج؟ أول شيء قبل ما ليش يتوقف خلنا نسولف شلون بدت الفكرة ومنو اللي يعني خلنا نقول كان وياك بالموضوع.
2: يعني طبعا الفكرة تقريبا صار لها سنة.
1: نعم.
2: طرحناها أنا وزملائي وأخوتي حقيقة كرار وأمير وبيرق كانت اكو هيك فكره انه على اليوتيوب وهيك نسوي في البرنامج وكذا، فهم يعرفون اني حقيقه احب الجانب
1: السياسي. شو معنى اختاريت السياسي؟ يعني خواسه اكو هواي يروحون باتجاه يستضيف فنانين، يستضيف مشاهير. ترى ايش راح المشاكل السياسيه؟
2: لانه الجانب السياسي بالعراق يأثر على كل هذه الجوانب. نعم. الرياضي والفني والإعلام وغيرها.
1: صح.
2: احنا صارت حياة العراقي هي عبارة عن سياسة
1: حقيقة.
2: احنا هسه اليوم مع احترامي لأخوتنا اللي البيع شر، ابو المخضر، ابو الخير، كلها تحكي بالسياسة. حتى هاي اللي جاي تتسول بالشارع هاي بسبب السياسة، السياسة الخطأ.
1: نعم.
2: احنا اذا ترتبت المنظومة السياسية بالعراق ما اعتقد راح تلقي متسول بالشارع.
1: خلق لك شغله.
2: نعم.
1: يعني بين يعني اقطع حديثك.
2: تفضل.
1: انت تعرف هاي مرات من نطلع خارج العراق نروح للدول العربيه نشوف هاي نعمه ما يقدرون يحكون هيك الدول العربيه.
2: لا طبعا.
1: نهائيا ما يقدر يناقش بالسياسه.
2: لا
1: يعني
2: مستحيل.
1: وين مثلا تحكي بالسياسه؟ بالاردن
2: ولا يم السياسه اصلا؟
1: بالاردن تقدر تحكي؟ لو بالخليج؟ صح. لو وين يا مكان تقدر تحكي بالسياسه؟
2: موقف.
1: مستحيل، ممنوع
2: طبعا.
1: ما تقدر رأيك هذا اللي بينك وبين قلبك ما تقوله.
2: صح.
1: أكو خوف، أكو صح. ما عندهم هاي الحرية اللي عندنا هسه احنا،
2: وبدليل
1: احنا صح ساخطين على الوضع ونحكي.
2: نعم.
1: بس ترى الدول ما عندها اللي عندنا.
2: لا ما عندها
1: حقيقة. صح. صح.
2: أكو حرية عندنا.
1: أي
2: عندنا حرية وبدليل
1: هسه احنا قاعدين هنا خلي ننتقد يعني نقد حقيقي وبناء لشخصية سياسية. هسه صارنا ساعة نحكي على أحزابه.
2: صح.
1: بالخارج ماكو هيك حقيقة.
2: لا
1: والله.
2: صح. ليش علي؟
1: والناس مسافره وشايفه
2: لسبب.
1: بالدول العربيه ممنوع هذا الكلام.
2: هو ليش ممنوع؟ يعني احنا تخلين الدول العربيه ما صار بها اللي صار بالعراق. كل لا يمكن دول كل دول العالم.
1: نعم.
2: ما صار بها اللي صار بالعراق. اكو مثل عندنا اهلنا.
1: نعم.
2: يقول ان احنا صرنا مثل البعير يحمل ذهب وياكل عقول.
1: نعم.
2: احنا حجم السرقات والاستهتار اللي صار بالعراق من من من الطبقة السياسية، يعني شو تريد تقول له؟ يعني تغلط عليه عد عادي، تتجاوز عليه عد عادي. ليش؟ لأنه يعني هو عايش في عالم بعيد عن ال عن عن الشعب. الشعب بعالم وهو في عالم. المهم هو عنده فترة 4 سنوات شلون يقدر يستغل هاي 4 سنوات ويكون ثروة. فبالتالي يقول لك شو أنت؟ يعرفون الشعب العراقي حقيقة شعب ثائر.
1: نعم.
2: وشعب يعني عصبي، وشعب عنده رجوله، وشعب عنده اراده.
1: شلون نشوف الحكومه الجايه ممكن ايش راح يسوون؟
2: والله
1: يعني نفس النهج ونفس هاي من السقوط للسلام ممكن يصير اكو تغييرات.
2: يعني ما انا خاف يقول هذا متشائم. ثق، هي سياسه من بدايه السقوط الى حد يطلعون الامريكان من العراق.
1: نعم.
2: سياسه واحده.
1: نعم.
2: يجيبون هذا، لو يجيبون عمامته 10 طوالة هو نفس السياسة، سياسة مرسومة. خلاص اشتغل هيك وسوي هيك. ليش ما تشكلت الحكومة كل هاي الفترة بالعراق؟ مع العلم تجاوزوا على المدة الدستورية.
1: نعم.
2: والمفروض تلغي شنو هالاستهتار هذا، وشنو. نعم. من هو اللي دي يتحكم؟ زين احنا رئيس وزراء ما يصير الا بموافقة امريكا. زين اذن احنا لحد الان دولة محتلة.
1: نعم.
2: اذا أموالنا، فلوس النفط.
1: نعم.
2: من اللي يتحكم بها؟ تحكم بها الحكومة العراقية؟ لا، تحكم بها أمريكا. إيش قد مصرف تردون؟ هاكم هذا مصرفكم، الباقيات عندهم. فإيش تعتقد مثلا راح يجي اللي راح يجي إيش راح يسوي مثلا؟ راح يقول أمريكا لا؟ راح يعطي قرارات بكيفه؟ إطلاقا كل القرارات المدروسة جاية تنعطي على ورقة، واللي يصير رئيس وزراء يعطونه ورقة وقع عليها وانتهى الموضوع.
1: هي.
2: وهذا كله يعرفه. إلا أنت سوريا اللي تدمرت بحربها الأخيرة، روح شوف الكهرباء مالتها.
1: نعم.
2: ما تنقطع ثانية. احنا بالعراق صار لنا 23 سنة كهرباء لسه الشعب العراقي يتحسر عليها. هاي جانا الصيف، شوف المعاناة.
1: نعم. خلينا احنا ما كملنا موضوع برنامج
2: تسريب.
1: نعم. تحس نفسك كنت تميل على ضيوف وضيوف لا؟
2: إذا أميل على ضيوف وضيوف لا، إذن أني أصبحت ممح.
1: يعني كضيوف داريتهم مثلا؟
2: أبدا.
1: ما يعني ما دست بالأسئلة زائد؟
2: أبدا والله.
1: ما أقول لك مو محايد. هي موجودة هاي الموضوع.
2: أي.
1: يعني
2: نعم.
1: إحنا ما نتهمك بهذا الموضوع.
2: نعم.
1: بس أكو مثلا دستوا وياهم بالأسئلة وأكو لا اكو جبت لهم وثائق وخليت ابوجههم وكلاء يعني اكو صار هيك شيء؟
2: لا مو يعني مو يعني عاده انا ما اداري شخص هو شخص.
1: نعم.
2: لازم تكون كلهم بنفس المستوى.
1: نعم.
2: يعني انا ما اجيب استاذ علي تكون اسئلته مميزه واجيب استاذ مصطفى اعطي غير اسئله.
1: نعم.
2: انا بعض الضيوف يقول اعطينا الاسئله لقدام.
1: اي
2: اقول له اذا تريد الاسئله لقدام لا تجي البرنامج.
1: حلو ما تزود الضيف الاسئله.
2: مستحيل. نعم. مستحيل انطي سؤال يعني. نعم. ابدا. يقول لي هواي يقولوا لي اعطينا الاسئله خلينا نشوفها. اقول لهم ابدا تجي ضيف اهلا وسهلا. اليوم جيت للحلقه قلت لك شنو الاسئله؟
1: لا
2: ما خلاص يعني انا واثق بنفسي.
1: شفت الاعداد مال حلقتك؟
2: بس من درج جبور
1: من درج جبور اعداد الحلقه فقط من درج جبور فقط ايش ما
2: ف يعني اكو يعني انا احب اذا كنت حلقه وبها وثائق.
1: نعم.
2: يعني انا من ضمن الحلقات انا وقفت تقريبا 6 مليار.
1: نعم.
2: 6 مليار وقفتها بسبب البرنامج.
1: نعم.
2: كان اكو لقاء كان مع امير المعموري العزيز والقريب للقلب.
1: نعم.
2: ومع الدكتور حسين دهموشي.
1: نعم.
2: بهذه الوثائق قدرنا نوقف 6 مليار من السرقة في بابل.
1: نعم.
2: فأي مستمسك وأي مستند وأي وثيقة ممكن أقدر أوقف بيها سرقة وأنقذ بيها بابل والله لو تكلفني حياتي ما عندي أي مشكلة. يعني أنا داخل برسالة. نعم. أنا داخل ما داخل حتى أطلع وتشوفني الناس مندر الشحشي وش سوى. لا لا أنا لأن كل إنسان هو عنده رسالة. يوم أستاذ علي من قعد على هذه المنصة مو حتى يسولف مو هو فارغ حتى يسولف.
1: نعم.
2: لا لا لا عنده رسالة يريد يقدمها.
1: نعم.
2: بالتالي يوم أي إعلام إذا ما كانت عنده رسالة إنسانية خدمية لبلده أو لمحافظته لا يقول أنا إعلامي. نعم. لازم أنت عندك هدف. الهدف مو حتى أنا أصعد وأصير الترند وأسرق الأضواء كلش ما محتاجها الأضواء.
1: نعم.
2: أنا عندي فكرة أن أقدر أقدم خدمة لهذا المجتمع. عندي فكرة أقدر أقدم لمحافظتي فد خدمة وضع معين. يعني أنا كنت بالقناة الاتجاه الفضائية أنا تقريبا باني لي بال 15 بيت.
1: نعم.
2: أطلع تقرير على عائلة متعففة.
1: نعم أتذكر هذا الشغل.
2: تخابرني ناس.
1: نعم.
2: المتيسرة يا أبا أستاذ مندر وين هذا البيت نقدر نساعدهم؟ لا يا ريت والله يمكن باني لي بال 15 بيت.
1: نعم. بسبب التقارير عن الناس.
2: طبعا الناس تتابع الناس المحتاجة. الرعاية الاجتماعية هم ناس متضررة وهواي اشتغلنا. هي هاي الرسالة مو أريد أقول أنا بنيت.
1: نعم.
2: أنا أقول في وقتها ولحد الآن وهاي أنتظرها من رب العالمين ما أنتظرها من إنسان يقول لي عافية وعاشت إيدك.
1: نعم.
2: فأقول جزء من رسالتي وصل قدرت أوصله. وهسه في برنامج تسريب اللي على مستوى البصرة كردستان العمارة الناصرية بغداد والله جاي راسلوني حتى أستضيف شخصيات.
1: نعم.
2: وحتى أكو ملفات فساد بس أنا توقفت. نعم. هاي الفترة بسبب
1: هو أريد نسأل هذا هم شتم يعني.
2: نعم. توقفت هاي الفترة بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.
1: نعم.
2: لأنه كانت الأضواء كل الناس ما تريد تسمع أي خبر آخر.
1: نعم.
2: هاي الحرب كانت مصيرية.
1: نعم.
2: مهمة هسه خلي ما أريد أقول بالطائفية بس أقول دولة مسلمة جاية تحارب يهود ما أريد أقول.
1: نعم.
2: شيعية.
1: نعم.
2: بس دولة مسلمة مع يهود. نعم. أنت أوتوماتيكيا بضميرك وبدينك أنت توقف مع هذه الدولة.
1: نعم.
2: فكانت الأضواء كلها مسلطة الناس اللي تسمع الأخبار عن الحرب.
1: نعم.
2: أي خبر آخر راح يكون ما راح ياخذ
1: بس مستمر الأخبار السياسية والاستضافات.
2: نعم.
1: وهالأشياء
2: أي نعم
1: يعني مستمر بكل المنصات وكل القنوات. أنت ليش توقف ليش وقفت؟
2: أنا ركزت بس على الحرب يعني كنت. نعم. أطلع في برنامجي عن الحرب
1: فقط عن الحرب تسولف
2: وللأمانة كنت داعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
1: نعم.
2: يعني من مبدأ الإسلام.
1: نعم.
2: من مبدأ إحنا نعرف الله يقول مو أنا لن ترضى عليك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم.
1: نعم.
2: هذا موضوع الله يدي يوصي به.
1: نعم.
2: فأني إلي الشرف أن أكون داعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد قتلة الأطفال وإلا مستحيل يبرؤون سواء الصهيونية الأمريكية كلها. يعني.
1: نعم.
2: كل واحد يقف مع هذا الجانب.
1: نعم.
2: خلي بباله ويقف مع معسكر يزيد ضد الإمام الحسين.
1: نعم.
2: ف فكانت حلقاتي كلها عن الحرب ودعم الجمهورية الإسلامية إعلاميا.
3: راح يرجع شكرا. البرنامج لو خلص
2: لا فترة هذا لا لا إن شاء الله راح يرجع وبقوة إن شاء الله. وملفات فساد كثيرة وكبيرة تخص بابل ويعني
3: هو البرنامجك مختص بقضايا الفساد وهي الأشياء لو هو يعني مختص بكل شيء ما يخص السياسة والخدم
2: لا كل أي نعم كل جانب يعني
3: كل السياسة. الجوانب
2: أي هو قلت لك أنا الجانب السياسي يخص كل الخدمي والغيرها يعني العراق عادة هو وضعه السياسي
3: نعم
2: الصلاح السياسي صلاح الوضع العراقي
3: نعم. خليني أخذك لمدينة القاسم مدينتك هاي المدينة اللي أنت تنتمي إلها
2: نعم.
3: بكل تفاصيل بكل تفاصيلك
2: نعم.
3: أول شيء نحكي عن شلون وضع المدينة من ناحية الخدمات من ناحية يعني كل نعم. التفاصيل الباقية
2: يعني أنا أتمنى حقيقة
3: خصوصا أنتوا دائما ما شاء الله سياسيين من عندكم
2: هي المصيبة
3: يعني النواب منك السيد المحافظ هم تقريبا أهل هناك ويعني كلها من ذيك الجهة ما شاء الله
2: أكو مثل
3: كل شيء أريد محافظ من حلا ماكو
2: أكو مثل عد بيبياتنا تقول كثرة خطاطيبك وبرتي احنا ثلاثة أرباع السياسيين من جنوب بابل
3: نعم
2: في محافظة بابل
3: لا خصوصا القاسم لا خليني أقول لك القاسم طلعت نواب هواي وكلهم ما شاء الله
2: نواب أعضاء مجلس محافظة
3: يعني كلهم أسماء صاروا على مستوى العراق
2: يعني للأسف
3: بس المدينة ما يعني
2: مدينة قسم بذات الله يمكن شبيهة بغزة بعد القصف طبعا لأنه لأن غزة قبل القصف لا مدينة وشوارع بيها ومدارس ومرتب القاسم الوحيدة في يمكن إذا أرد أقارنها بكل أقضية ومدن العراق ماكو مثل القاسم من كوبا من كوبا حقيقة
3: شو
2: يعني
3: السبب
2: سبب إهمال سياسيها مع العلم القاسم كل سياسيين محافظة بابل يأخذون أصوات من عندها أبو الشفل يأخذ من عندها أبو النيل يأخذ من عندها أبو مركز المحافظة يأخذ من عندها أبو المسيب يأخذ من عندها أبو غرق يأخذ من عندها مدينة القاسم
3: يعني 300 ألف صوت أو أكثر
2: يعني فهذه المدينة قلت لك الكل تأخذ من عندها أصوات
3: نعم.
2: سواء ابن المدينة أو خارج ابن المدينة
3: نعم.
2: بس على أرض الواقع عندنا شارع عام شارع هذا رابط بين الجنوب وال شمال من أنا
3: نعم.
2: سواء
3: طريق حل ديوانية
2: حل ديوانية زين هاي الفترة كلها يعني أقول واحد مثلا أنت أربع سنوات عندك هاي الأربع سنوات ما تقول أترك بصمة الأهلي المدينتي مدينتك هاي مدينة القاسم اللي كل ابن
3: المركز ابن من 2003 لحد الآن
2: إذا تبلط شارع أحسب له شهر الشارع انتهى يعني بسبب من؟ بسبب الفساد نعم. وإلا ماكو شارع ما يطول لك 3 أشهر
3: نعم.
2: ماكو جاي يسوون يعني شنو إذا شنو كمية الفساد اللي موجودة في المحافظة
3: زين هسه مثلا احنا من لهم احنا هم منذب لهم على بس اللي هسه موجودين احنا نقول من تغيير النظام ولحد الآن هسه مثلا عندكم أعضاء مجلس محافظة مثلا محمد المنصوري
2: نعم.
3: وبعد منهم من القاسم
2: والله هو منى الموسوي
3: منى الموسوي
2: اي نعم
3: اذا صح يعني انا ما اعرف اللي بصراحه ما
2: هسه احنا عندنا محافظ بابل على تركي
3: نعم
2: هو محسوب على ديرتنا
3: نعم
2: ابن الهاشميه
3: نعم
2: ابن الهاشميه القاسم الحمزه هذول ديره واحده يعني
3: نعم نعم
2: شنو اللي قدرنا نسوي اجوا قبل تقريبا شهر او شهرين قصوا الشارع العام حقيقه فرحنا وكان هو موجود سياده المحافظ

0: دائما بالمجلس وبكل مكان. ايش عجب
1: نعم
0: ما قدر يغير شوية، مثلا يجيب فد مشروع مهم للقاسم مثلا، او يعني يسرع المشاريع الموجودة مثلا، او يغير فد شيء.
1: للأمانة يعني أنا محمد المنصوري من أصدقائي وأصدقائي المقربين، بس أنا بهذا الجانب ما أقدر أجامل شخص حتى لو كان صديقي أو أخوي أو أي شخص مقرب لي هيك موضوع، لأن هذا مصلحة عامة
0: نعم
1: مو مصلحة بيني وبينه وأريد أجامله.
0: نعم
1: أنا كنت أتوقع من أستاذ محمد المنصوري أن يجيب لي ملفات فساد، اشتغل لي على هذا الموضوع. انا ما تفيدني، نعم الرجل اشتغل على المستشفى التركي، جاب اعتقد اموال للمستشفى القاسم، هذا اللي قدر يسويهن، لكن انا ما انا ايش اسوي بالصوت العالي؟
0: نعم
1: انا اريد انجاز. انا اليوم انت اعلامي وانا اعلامي، انا انت تحكي بهدوء
0: نعم
1: وجايب نتيجه،
0: نعم
1: وانا اصيح 24 ساعه بس ما حد يسمعني، صرت نشاز حتى اللي يسمعني يتأذى أن يسمع صوتي.
0: نعم
1: إحنا نريد، أنا من أنا اليوم عضو مجلس محافظة أقدر أعمل بهدوء، أدخل كل مؤسسات الدولة متاحة إلك، والفساد في بابل واصل للرأس، طلع لي ملفات فساد، تابع لي، جيب لي، شوف لي مدراء الدوائر دول يشتغلون صح، شوف لي الضريبة بيها شغل فساد مو فساد، شوف لي المؤسسات الدولة الأخرى. يعني إحنا حاطين المرور، مع احترامي للشخصيات المحترمة اللي بي، يعني وقفت لي والله دقيقتين قسما بذات الله، دقيقتين وأنا واقعد بالسيارة ما حسيت لأن ذاب الوصل قدامي. من ذب الوصل قدامي أستاذ منذر العفو آسف، شنو آسف؟ شنو هاي الوصل هاي 50 ألف يا بليش انت واقف هنا؟ والله قلت له حقك، وانا هسه راح اروح ودفعت الفلوس ورجعت. انت كمرور وكمحافظه وكوزاره داخليه، انت شنو اللي مقدمه الي؟ انت مقدم لي شارع بخير؟ مقدم لي رصيف بخير حتى انت تجي وتقص بالعالم وصولات؟ انت مريود من عندك اليوم 50 وصل، 100 وصل، 1000 وصل مطلوب من عندك، اريد من عندك هذا المبلغ.
0: نعم زين، كل مكان، كل مدينة خلينا نقول يكون أكو بيها عتبة مهمة أو مزار مهم، يكون أكو شغل بهذا يعني بهذا المكان، حتى إذا مو شغل دولة، ممكن تكون الأهالي تشتغل، ممكن العتبة تشتغل، ممكن هيجي، يعني أكو هذا شايفيه بعدة مناطق.
1: نعم
0: أنتوا عندكم عتبة مهمة وبيها سياحة دينية دائمة، بيها مش عجب هذا ما ساهم شوية ولو بتغيير شوية من مركز المدينة؟
1: راحت العتبة والتقت برئيس الوزراء محمد الشياع السوداني وقال لهم كذا مليار لكم.
0: نعم
1: احنا مشكلتنا يعني أقوال بدون أفعال.
0: نعم
1: هاي مشكلة، وإلا هي مزار كمزار الإمام القاسم ابن الإمام الكاظم عليه السلام.
0: نعم
1: هذا
0: عندكم سياحة دينية دائمة، يعني ما الزوار ما تنقطع عن الإمام القاسم
1: إطلاقا.
0: نعم
1: عندنا مجرى سحله نهر القاسم.
0: نعم.
1: يبعد عن الامام القاسم تقريبا 25 متر.
0: نعم شايفه هذا النهر الكبير،
1: هذا مكمل النفايات.
0: نعم
1: زين، انت كمحافظ، كاعضاء مجلس محافظه، كاعضاء مجلس نواب، كقائم مقام، كبلديه، زين انتم يعني هسه اكراما لهذا الامام،
0: طبعا مو بس الموجودين، جاي نقول على مدى من 2003.
1: لا طبعا
0: هو الحال نفس الحال،
1: نفس الحال. زين قلتوا راح نغلفه وكذب، قلتوا راح نسوي هذا الموضوع وكذب، قلتوا راح نوسع وكذب، يعني وصلنا مرحلة كذب كذب حتى صدقك الناس. المشكلة قاموا الدور مو هاي هاي هاي هسه هاي سهلة، قاموا هم يكذبون الكذبة وهم يصدقونها، يعني يعني يشوف نفسه هو القائد الأوحد ودي الصباغة الورا جماعته وحش، عفوا بهذا المصطلح اللوجية مالته، خلوه فكرة هو فعلا ماكو منه. لأنه أنا اليوم خاصة لكم مشكلة عند السياسيين، عند أغلب السياسيين، أنه يحب اللي يكذب عليه، يحب يقول له أنت ماكو منك أستاذ، لها أنت ما غلطان، إحنا ما عندنا شيء غلط، عند السياسي ما عنده شيء غلط. بسبب من؟ سبب الحاشية مالته، ويقول إن صلاحت الحاشية صلاح الملك. إحنا مشكلتنا بالحاشية، الحاشية جاي توصل رسالة للسياسي أنه ماكو منه. زين. وهذه كارثة. وإلا أنت مدينة القاسم ما بيها شارع نموذجي، كارثة. ما بيها روح طب مؤسساتها. يعني من طب المؤسسة البلدية، البلدية المفروض من أفضل البنايات. زين، إذا هي دائرة البلدية آلي للسقوط. الشارع اللي قدامها متروس طسات ومتروس حفر. زين، هاي البلدية اللي هي المفروض تبني مدينة، هي نفسها ما بانيتها. زين، بسبب من هذا؟ بسبب ما أعرف، نقص الأموال، الإدارة السيئة. زين، أنا لو ممكن محافظ يعني.
0: زين، أكو تنفيذ اللي هو مشروع، أكو مشروع مجاري بالقاسم ولا لا؟
1: واقف الحمد لله والشكر. جاء مشروع مجاري جنوب بابل وصدعوا روسنا وكذا مليارات. وين
0: شو وقت انحال؟
1: صار فوق السنة. بس تعال شوف لي هسه وين الشوارع محفرة وواقفة. والله شنو، ماكو
0: يعني، هم بلشوا وتوقف المشروع.
1: اي ماكو دعم مادي. يعني أنا محافظ أو المسؤول على هذا الموضوع، معقولة أحيل مشروع بهاي الأهمية إلى شركة ما عندها فلوس؟ على أي أساس؟ شلون حصلت هاي الشركه هذا المشروع؟
0: تم احالته قبل ايش قد؟
1: من زمان اشتغلوا يعني فتره، والله من زمان، مش اقول لك سنه.
0: وما مشى المشروع؟
1: لا لا لا، متوقف وماكو شيء.
0: زين، انت ما تشوف هذا الموضوع هي مشتركه به كل المدن، هي مو بس القاسم مثلا.
1: نعم،
0: هي مو بس مدينه القاسم، هي اغلب المدن. هي
1: بابل يعني كلها تعاني. تعال استاذ علي، احنا مو اكو دائره تخطيط؟ دائره التخطيط شنو دورها؟ زين، احنا عندنا كم جامعه في بابل؟
0: نعم،
1: صارت عشرات.
0: نعم،
1: معقوله هاي الجامعات ما بيها مهندسين؟ مستحيل. كليه الهندسه بجامعه بابل، بجامعه القاسم، بجامعه فلان، بجامعه فلان، هاي كلها بيها هندسه. زين، هاي العقول اللي جاي يدرس ليش ما ما ما ما, ما تستعينون بها كمستشارين؟ نعم. زين، معقوله اني شارع ما يصبر عدي 3 اشهر بسبب من؟ يعني عدك هذا الشارع السريع صار لك كم سنة؟
0: نعم،
1: عشرات السنين.
0: نعم،
1: مو زين، عشرات السنين وذاك هو ما بي كل شيء. زين، ليش شارعنا احنا هنا شلون استلمتها المحافظة؟ شلون استلمتها؟ غير المفروض هي عدها عدها عدها مهندسين تكشف على هذا الشارع.
0: هل تقصد انت الشارع الرئيسي؟
1: الشارع الرئيسي والفرعيات.
0: نعم،
1: طين الشارع حسب القاسم، اقسم بالله وبدون مبالغة، الطين شارع بالقاسم شارع واحد.
0: نعم،
1: هاي الأحياء كلها الطين شارع واحد نموذجي، شارع بسيط يعني، مو نموذجي بهذا الخطوط البيض وأرصفه، لا، الطين الشارع تقدر تمشي به السيارة براحته.
0: نعم،
1: إذا مو طسات وحفر وتراب وغيره.
0: زين، خليني أخذك لموضوع أنت جربته.
1: نعم،
0: أنت جربت الترشيح السياسي.
1: نعم،
0: ورشحت للانتخابات.
1: نعم،
0: وما حالفك الحظ بهذا الموضوع؟
1: الحمد لله.
0: هذا كان الـ يعني هاي الخطوة شلون اتخذتها؟ انت رجل صحفي واسمك موجود ومنذر ما عليه غبار كصحفي،
1: الله يحفظك.
0: شو وداك للسياسة؟ شو وداك للطب بهذا المعترك اللي احنا هسه قاعدين وجاي ننتقده، جاي نقول ما قدموا، ما هذا، ما سووا، وما انتجوا؟
1: انا اسالك سؤال استاذ علي.
0: ايه؟
1: ردا على هذا التساؤل. لا، مالتك انت اليوم في بابل، احترام للزملاء جميعا، تشوف السياسيين الاعلاميين كلهم مرتشين ويلمعون وغيره وغيره من هالسوالف، هاي الفاسدين. انت كعالف
0: هاي رؤيه لو راي لو شنو قصدك؟
1: لا، انا حسيلك هالسؤال حتى اجاوبك. نعم، ليش طبيت بالجانب السياسي؟ نعم، وباعتبار اني انتقدهم يعني. ممكن عالف ليه في اللي نشوف الصحفيين والاعلاميين كلهم يطبلون، مع احترام لهم عفوا، كمثال راح يعوف الإعلام لو راح يحاول أن يبرز بالصورة الصح، أن يصحح.
0: قصدك أنت مشاركتك كانت لتغيير الحال، حال مدينتك.
1: نعم، أحسنت.
0: يعني خلق صوت مختلف بالعملية السياسية
1: في
0: مثلا
1: في ترشيحي لمجلس المحافظة. تعرف أنا رجال أكاديمي في جامعة القاسم.
0: نعم،
1: ورجال إعلامي يعني كماديا أنا ما محتاج.
0: نعم،
1: يعني شوف أنت لو تقيس حقيقة،
0: انتم ما شاء الله بالتعليم العالي
1: امورنا طيبة. اسألك سؤال استاذ علي، مجلس المحافظة ايش قد راتبه رئيس عضو مجلس المحافظة؟
0: والله ما اعرف بصراحة،
1: يعني اعتقد 2.5-3.
0: ما يعني ما اعرف بصراحة، انا ما عندي معلومة.
1: لو تسألني تقول لي يكفن العضو مجلس محافظة؟
0: نعم.
1: أقول لك ما يكفن. سرقت 3 ملايين ما يكفن. أقول لك ما يكفن. ليش؟ أولاً أنت بيتك مفتوح 24 ساعة.
0: نعم.
1: اثنين يجيك الفقير، ويجيك اللي يتزوج، ويجيك اللي مريض، هاي كلها تريد من عندك، لأنه الفكرة اللي صارت عند الشعب العراقي بأنه سياسي عنده مليارات.
0: نعم.
1: وحقه، لأنه نشوف كمية الفساد والكوميشنات اللي جاي يصير.
0: نعم.
1: فأني حقيقة بترشيحي ردت، لأنه وبدليل إذا تحسب كل رواتب عضو مجلس المحافظة طول 4 سنوات يعني جزء 200 مليون 300 مليون أعطيك 500 مليون، بس عضو مجلس محافظة يرشح ينطي 1.5 مليار كدعاية انتخابية، هذا شريط ينطي 1.5 مليار دعاية انتخابية شريط. زين هو تراتبك ما راح تستفيد من عنده بهاي الحالة، لأن انت كل رواتبك ما توصل 500 مليون.
0: نعم.
1: ماكو جزء 200 مليون 250 مليون كل نعم. 4 سنوات.
0: نعم.
1: إذن أنت من اعطيت 1.5 مليار كدعاية انتخابية، أنت جاي تسرق.
0: نعم.
1: جاي طاب للكوميشنات.
0: صح.
1: أنا بدوري من رشحت يعني حقيقة ردت أوضح صورة حقيقية في حال الفوز طبعا.
0: نعم.
1: شنت ردت أوضح في الصورة أقولهم وأعرج جميع، والله لو كلفتني حياتي ردت أشتغل صح، ردت أبني صح، ريت أوصل أول باية حتى نأسس قاعدة شعبية حقيقية.
0: نعم.
1: يعني هسه من اللي يقدر يقول على أمير المعموري ولا حسين الدهموشي هذول مرتشين أو ما قدموا شيء أو ساكتين؟ أنا بالنسبة لي أشوفهم من أفضل السياسيين في محافظة بابل، من حيث الكفاءة.
0: نعم.
1: ومن حيث النزاهة، ومن حيث التصدي، ومن حيث كشف الملفات الفساد. احنا نحتاج مثل هاي الرموز، نحتاج بابل مليئه بالطاقات، مليئه بالشرفاء، مليئه بالوطنيين، بس احنا مشكله الشعب الاغلب.
0: شوف خليني اقول لك اكو راي، تعرف شو يقول؟
1: نعم.
0: اكو راي يقول لك انا ويا هاي الاسماء اللي انت تقولها، انا احترم هاي الاسماء اللي انت تقولها، بس انا شو اسوي بكشف ملفات الفساد؟ اخي جيب لي شارع تمشي.
1: نعم.
0: جيب لي كهرباء.
1: وهذا خطا،
0: انت جيب لي شيء يمشي حياتي، جيب لي شيء انا محتاجه، عدل لي المستشفيات، وفر لي دواء، وفر لي هاي الاشياء. شوف انت يعني كشف الملفات، احنا ماكو اشكال بي هاي، لازم انه الفاسد يتحاسب.
1: شلون يتحاسب؟
0: بس انا اريد شارع
1: اهم، خلي وقف،
0: انا اعدل لي المستشفى اهم.
1: ما يخاف، موجود المستشفى.
0: نعم.
1: موجود الشارع،
0: وين هالمستشفى؟
1: واقدر اعيش، اقدر اعيش، بس انا شو وقت ما اطلع الفاسدين؟ من اطلع الفاسدين اللي في انا نحكي على محافظه بابل طبعا، محافظه هي نموذج للعراق كله.
0: نعم.
1: احنا بنحكي على بابل في كل العراق.
0: نعم. الحديث عام هو ما نقصد
1: به احنا نحتاج يعني اليوم هواي يقول لك امير المعمور سوى كشف ملفات فساد، وبعدين انا لوي امير المعمور احصل في 6-7 محافظات بابل تنبني بابل لو لا تنبني. ليش انا من من من خليت مجموعه ويا امير المعموري فازوا في مجلس المحافظه، شكلت محافظ من عندهم، باكر عقبه اعرف هاي الجهه، اعرف شلون احاسبها.
0: نعم.
1: اعرف شلون احاسبها. هاي الدور من قضيت على الفساد وصار الامر بديهم، لا راح يبنون لك وراح يبلطون لك وراح يراقبون وراح يخلون مدراء مؤسسات عندهم الكفاءه وعندهم ما يؤهلهم لبناء هذه المؤسسات او الدوائر الحكوميه. احنا نحتاج هذا الشيء، نحتاج وعي شعب حقيقه اكثر من احنا مشكلتنا بالشعب، ترى مشكلتنا مو بالسياسيين، لانه انا طوال 4 سنوات احكي على السياسي، تجي الانتخابات اعطاني رصيد، اعطاني سبيسات، قشمرني بالسلام عليكم وشبقني وحضني.
0: هسه مو تقول خلاص. تقول احنا اكثر مدينه انطت اصوات للسياسي.
1: صح،
0: بس هي اكثر مدينه متضرر.
1: متضرر يعني من والله والله. أي. اني يجون عندي اصدقاء من بغداد قسما بذات الله، وين اوديهم؟ المكان الوحيد النظيف في هذه المدينة هو صحن الإمام القاسم، والباقي كله خراب.
0: نعم.
1: كله خراب.
0: حديث حديث السياسة متعب
1: جدا.
0: سيد مصطفى القزويني يعني أحس ضاج من أحس ضاج من الحديث.
1: مصطفى
0: مخرجنا المبدع مصطفى القزويني
1: حبيبي.
0: أنا هواي أشكرك يعني عنيتك من القاسم لهنا على الليل.
1: انت
0: شكرا لوقتك. انت الله يحفظك
1: اخو العزيز وزميل.
0: الله يحفظك. كلمة ان شاء الله مو اخيرة للجمهور، الك تريد تحب تقولها
1: حبيبي؟
0: كيفك شنو يعجبك؟
1: والله اولا احب اشكر هذه المؤسسة الجميلة اللي حقيقة انفردت بكادرها وبرسالتها إذاعة المستقبل. أشكر علي فليفل الأخ والصديق والزميل،
0: الله يحفظك.
1: أشكر المبدع مصطفى القزويني صاحب الأخلاق العالية. أشكر جمهورك
0: عريس جديد.
1: أي والله يستاهل، قول صحيح حلو يستاهل إن شاء الله يا ربي بالرفاه والبنين. كلمتي حقيقة أستاذ علي، أتمنى يجي يوم ويصحى هذا الشعب من هذه الغفوة وعتب كل العتب على الطبقة المثقفة، لأن الطبقة المثقفة ابتداء من القاضي أو خلنا نبدأ من المعلم، لأن هو أساس الثقافة، المعلم والتدريسي والقاضي والدكتور والمهندس وغيرها والمنظرين على صفحات التواصل الاجتماعي، هذول إذا يصحون من غفوتهم ويحققون اللي كل عراقي يطمح لأن يخرجون في يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم المهمة، يعني فعلا يقول لك صوتك ذهب، فعلا صوتك ذهب. أغلب هذه الطبقة هي يوم الانتخابات تعتبر عطلة رسمية ويبقى قاعد ويقعد الصبح يطق لبيضات يشرب لقلاص حليب ولابس القلبيل ولابس فتشي. أنتم سبب دمار العراق بصمتكم، لأنه أنا متيقن وعندي معلومات دقيقة أنه الطابور الخامس للأحزاب قبل الانتخابات بثلاثة أشهر يطلع يقول لك لا يا أخوي هم نفسيتهم ما راح يتغير الحال، هم ذولا منتهي أمرهم.
0: لذلك يعني أكو شريحة كبيرة ما تروح للانتخاب
1: جدا 70% أستاذ علي 70% قاعد الناس الحبيب 70% تدمر كل
0: الصحفي والزميل والحبيب منذر الجبور. شكرا لحضرتك ولوقتك.
1: شكرا لك يا
0: الله يحفظك
1: يا روح.
0: أحبتنا متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم على فليفل وعلى المكسر المخرج مصطفى القزويني. في أمان الله.
1: في أمان الله.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

شوف حظمه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومي. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلي ابوه شايلين الضيم ويا هدوم وفماكو وعلى المصالح كل شي بالدنيا نبيع وننبت بقلب ونحب سنون. ليش نعتب على واحد خان خلي يخون

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

أدري هيك يصير، لو أدري هيك يصير ما عاشرتهم، ما ضقت طعم النوم من فارقتهم.

0: حنيت ما خذني ودهم يا عيني ما خذني ودهم.
1: من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: ما أحن ولا أمين مستحيل أرجع.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

مش أنا هو.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.

وإذا همك كبير اتذكر القيوم، صيح الله أكبر ربك يلبي. وإذا